0: النار. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في 5:06 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 4:15 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. معنا فيها قارئاً للقرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلاً المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا الإيمانية مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستفتحا سورة المدثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة

شرككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: الله. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق.

يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

قوارير من فضة قدروها تقديرا.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

عشنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة المدثر وحتى ختام سورة النبأ. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعود إلى رحاب القرآن الكريم. على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورتي الواقعة والحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان على مدى نصف الساعة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الواقعة والحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي، ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:06 بمشيئة الله تعالى يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ سيد عطية نداء.

0: قدم الشيخ سيد عطية ندى هذا الفاصل من التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر.
1: نقية مشرقان

0: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ محمد الحملي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمت الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها. لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش الرغد. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، ولو رأى النمرود نور جلاله لعبد الجليل مع الخليل وما عند، لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من قلب القاهرة ومن بين أروقة ومآذن الجامع الأزهر الشريف، قلعة العلم والعلماء ومنار الإسلام الشامخ عبر العصور. نحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية في هذا الفجر المبارك وفي هذا الشهر الميمون الذي أشرقت فيه الدنيا بمولد الهادي البشير والسراج المنير صاحب الخلق العظيم والرحمة المهداة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. نعيش الأيام الأخيرة من هذا الشهر الكريم، وتكاد أن تنتهي أيامه ونفحاته، فإن الذكرى لا تنتهي، فأصلها ثابت في قلوب المؤمنين إلى يوم الدين. إن أيام شهر ربيع الأول وإن انقضت، فإن التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتخلق بأخلاقه والتزام سنته عمل مستمر ونور دائم لا يغيب. فالمؤمن إخوة الإيمان يتأسى بحبيبه المصطفى في كل أنفاسه، وفي فجره وظهره، وفي سكناته وحركاته، لينال شفاعته وقربه يوم القيامة. إخوة الإيمان، في هذا المكان المبارك وتحت ظلال هذا الجامع العريق الذي طالما شهد تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم شريعته، نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يملأ قلوبنا بنور نبيه، وأن يرزقنا كمال الاتباع في الظاهر والباطن، اللهم آمين. ونبدأ مستمعينا هذا اللقاء ودائما بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 33 من سورة محمد، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير.

وكان الله عليما حكيما.

ولله ملك السماوات

0: حقا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي محمد والفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الأغر، وننقله على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، إذا كانت آيات القرآن الكريم قد أضاءت قلوبنا في هذا الفجر المبارك ونشطت أرواحنا بفضل الله ورحمته، فإن الأرواح تتسامى حباً وشوقاً إلى جنابه صلى الله عليه وسلم، كيف لا إخوة الإيمان، وهو الرحمة المهداة والسراج المنير. وما أجمل أن تتصل حلاوة القرآن بنفحات المديح والابتهال في حب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تعبيراً عن فرحتنا بفضله وابتهاجاً ببعثته ومولده العظيم. يا أيها المختار، حبك منهج للسائرين إلى رضا الرحمن، علمتنا أن المحبة طاعة حتى ارتقينا سلم الإيمان، ودعوت بالخلق العظيم جبلة وملأت فيض النور في الأكوان، وبنيت بالأفعال مجداً شامخاً لا لن يزول على مدى الأزمان. صلى عليك الله ما لفظ الورى حرفاً من الأذكار والقرآن. المزيد مع الابتهالات والمدائح النبوية نستمع إليها من المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

فرح الزمان بمولد العدناني.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن بصلاة الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية في إطار نقلنا لصلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان، وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى، لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. مستمعين الكرام، إن الروح لتنتشي وإن القلب ليفرح ويبتهج في هذا الشهر الأغر، شهر ربيع الأول، الذي أنار فيه الوجود بمولد سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عاطفة عابرة، بل هو عبادة وتقرب وامتثال صريح لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي فضل أعظم من بعثته، وأي رحمة أوسع من وجوده بيننا، وهو القائل عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يبكي على ذكر الأحبة عاشق لعب الغرام بلبه فتحيرا، وأنا بكيت وما بكائي للهوى، إن الهوى عن وصف ما بي أقصرا. فبأي وصف أستهل جماله، وبأي مدح في حبيبي يا ترى، وبأي دمع طاهر أسخو به شوقا إليه ولو سكبت الأبحرا. فهو الحبيب وهو الطبيب، هو الذي زكاه رب العرش ثم تخيرا. يا هائمين بكل طيف عابر، هذا هواي به غدوت مفاخرا. إن كان غيري قد غوته مليحة، فأنا أهيم بخير من وطئ الثرى. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمن فيها الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد عبد البصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اه

0: ساعة.
1: الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم صراط
0: الله أكبر الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم صل

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. سعدنا بصحبة القارئ الشيخ محمد عبد البصير والمبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس محمد أبو الدهب وأحمد نصر وأحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية مهندس أشرف أبو زيد حنفي محمود وعماد مدني. سعدنا وسعدتم بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعين تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة فجر يوم جديد الاثنين 25 من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 7 من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. ساعتنا تشير إلى 35 دقيقة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب في صباح يوم جديد، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى حتى 8 من صباح هذا اليوم. نسعد بالاستمرار معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اقرأ ورتل وارتق الدرجات، واستفتح الفردوس بالآيات، ردد كلام الله وادن من الهدى، واملأ فراغ القلب بالخفقات، طهر فؤادك والجوارح والنهى، ثم استعذ بالله من نزغات. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكن

من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تشرق الشمس بمشيئة الله تعالى على مدينة القاهرة في 6:05. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ سلامة الريدي.

أثناء الطفولة آوية إن كنت لن تنعم بظل أبوة إن كنت لن

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أكتب، عدبي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلب. سبحان

معية الله العامة لعباده في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، تعني الإحاطة بعباده علما وقدرة واطلاعا ومراقبة. ومعيته الخاصة إنما هي لأحبابه وأوليائه في قوله تعالى: إني معكما أسمع وأرى، وهي تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والكفاية. وذكر الله للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإن الله تعالى هو العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا الإيمانية مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بسورة النازعات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

حاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

هم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرجها.

له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو

فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

صبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت،

الرحيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

0: تفعلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت،

يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى

به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن

يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين

خبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة النازعات وحتى ختام سورة الغاشية. تلتقون في العاشرة صباحا بمشيئة الله تعالى مع ختام المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج إسماعيل أبو عزيزة من تلبانة منيا القمح محافظة الشرقية، يقول في رسالته: بعض الآباء يقوم بتوزيع التركة بطريقة غير شرعية ويفضلون بعض الأبناء على بعض، يقول السائل: فما حكم ذلك؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأصل في التركات أنها لا تورث إلا بعد وفاة صاحب التركة، وذلك بعد أن يقتطع منها ما يحتاجه تجهيزه حسب حالته، وكذلك أيضا ما يحتاج منها ثمن الكفن ونفقات التغسيل والنقل إلى مثواه الأخير، وما عليه من ديون لله تعالى أو للخلق، وما عساه أن يكون قد أوصى بشيء لأحد من الناس أو لجهة من جهات الخير. ثم ما بقي بعد إخراج كل ما تقدم هو الذي يطلق عليه ميراث، وهذا الميراث لا تفضل فيه لأحد على أحد من الورثة، حيث الذكر مثل حظ الأنثيين دون مراعاة لمرض أو صغر أو عجز أو لأي سبب آخر. وبعد أن يعرف كل وارث نصيبه أو يتنازل عنه أو عن بعضه لبعض الورث الآخرين الذين يرون أنه في حاجة إلى عون أو مواساة، فإذا خشي صاحب التركة قبيل وفاته حدوث مشاكل بين الورثة بعد الوفاة، فله أن يقوم بذلك لكن بشكل صوري حتى يعرف كل إنسان نصيبه، وعليه أن يحتفظ بكل ماله في يده إلى حين الوفاة. فإذا أراد أن يميز بعض الأبناء لسبب يقتضيه كمرض أو صغر أو طلب علم، فليعطه إياه في حياته حتى يأخذ حكم العطية في حال الحياة، وهي تختلف عن نظام التوريث الذي لا يتميز فيه أحد عن أحد لأي سبب كان. وأخيرا نقول للسائل الكريم إن الله سبحانه وتعالى يقول عقب آيات المواريث في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد أوضحت هاتان الآيتان جزاء الطائفتين: الطائفة الطيبة الصالحة التي تلتزم بالتقسيم الإلهي في توزيع المواريث وهو الفوز العظيم. وعلى عكس ذلك أن العذاب سيلحق بالعصاة الذين لا يرضون بتقسيم الله عز وجل ولا يقفون عند حدوده في توزيع الميراث هذا. والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: أول حق من حقوق الإنسان ذكرا كان أو أنثى حقه في الحياة الذي افتقدته الأنثى في الجاهلية قبل الإسلام، وأصبحت ظاهرة وأد البنات غالبة. يقول السائل: فكيف كانت تمارس هذه العادة وبأي سبب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل، بارك الله فيك، أن ظاهرة وأد البنات أي دفن البنات أحياء تعد من أبشع الجرائم الحقوقية التي شهدها العصر الجاهلي قبل الإسلام، ولم تكن مجرد فعل فردي عابر، بل كانت ظاهرة اجتماعية مقننة بأعراف قبلية قاسية. كان الدافع وراء الوأد يرتكز على محورين: الأول اقتصادي، وهو خشية الإملاق والفقر في بيئة صحراوية شحيحة الموارد، والثاني اجتماعي، وهو خشية العاري الذي قد يلحق بالقبيلة إذا سبيت المرأة في الحروب المستمرة بين القبائل. وأول من فعل هذا الوأد قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فحلف قيس أن لا تولد له بنت بعد ذلك إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك. وكان الوأد يمارس بطريقتين: إما عند الولادة مباشرة حيث يحفر للبنت حفرة وتدفن فيها، أو عندما تكبر قليلا في سن السادسة مثلا، حيث كان الأب يزينها ثم يذهب بها إلى الصحراء ليلقيها في بئر أو يدفنها في الرمال. هذه الممارسة جردت الأنثى من حق الحياة وهو أسمى الحقوق الطبيعية، وحولتها إلى عبء اجتماعي يجب التخلص منه لضمان أمن القبيلة وكرامة الرجال. فالوأد كان تعبيرا عن انهيار المنظومة الأخلاقية والاعتماد على منطق القوة الغاشمة، وقد كان يصل أحيانا إلى ذبح الذكور من الأولاد، حيث كان الرجل في الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاما ليذبحن أحدهم، كما حلف عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه عبد الله والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة.
2: فضيلة الدكتور عطا، ألم يكن فيهم من عنده إنسانية ونقوة للوقوف ضد هذه الظاهرة الشنيعة البشعة؟
4: نعم، كان هناك البعض ممن اتصف بالرحمة والطبيعة الإنسانية، مثل صعصع بن ناجية التميمي، وهو جد الشاعر المعروف الفرزدق، الذي اشتهر بإنقاذ وإحياء الموؤودات في الجاهلية حتى لقب بمحيي الموءودات، حيث كان يشتري البنات من آبائهن قبل وأدهن مقابل ناقة وولدين أو ما يعادل ذلك، وأنقذ في حياته عددا كبيرا بلغ قرابة 360 أو 1000 فتاة، وقد أسلم بعد وفود بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، وحسن إسلامه. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال له: هذا باب من البر لك أجره إذ من الله عليك بالإسلام.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القرآن العظيم مصدر الهداية في الدنيا والآخرة، من تمسك به تلاوة واستماعا وتدبرا وعملا فلن يضل ولا يشقى. على مدى 5 دقائق يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 74 75 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تكذبان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله لم يطمثهن في صدر الآية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.
3: لما وصف الله عز وجل نساء أهل الجنتين اللتين ذكرتا في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، بقوله في الآيات السابقة فيهن خيرات حسان، ثم بقوله حور مقصورات في الخيام، وصفهن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وصفا متمما لهن بالدليل على ما ذكر بأنهن أبكار لم يقربهن ولم يمسسهن ولم يفض بكارتهن أحد من الإنس ولا أحد من الجن. أما عن دلالات التعبير بقوله لم يطمسهن، أولا الطمس كناية عن فض البكارة، يقال طمس الرجل امرأته إذا أزال بكارتها، وهذا دليل طهارتها وعفتها. وأصل الطمس الجماع المؤدي إلى خروج دم الفتاة البكر، ثم أطلق على كل جماع وإن لم يكن معه دم. وقوله لم يطمسهن يدل على إفادة المعنى وتأكيده مصحوبا بالدليل، فكأنه يقول انظر وتأمل نفي الطمس عنهن تجده دليلا على طهارتهن وعفتهن.
1: ما دلالات ختام الآية بقوله إنس قبلهم ولا جان، وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بهذه الآية؟
3: التنكير في قوله إنس وفي قوله جان يفيد الدلالة على إفادة العموم والشمول، أي عموم الإنس وعموم الجن، لا يستثنى منهم أحد. وأما عن دلالات التعبير في ختام الآية بقوله ولا جان فهذا تتميم واحتراس، لأنه لما ذكر قوله لم يطمسهن إنس قبلهم ربما يتوهم أن جنا مسها وطمثها، فسارع النظم الحكيم بإزالة التوهم زيادة في التأكيد فقال ولا جان. ولما كان كل ما ذكر من أوصاف لنساء أهل الجنة من الحور العين هو من أجل النعم للمتقين من الثقلين، سارع النظم الحكيم موبخا كل من كذب بهذه النعم قائلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الزكاة ركن من أركان الدين، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر.
2: إسلام خاتم الأديان وامتداد للرسالات السابقة. عندما نجيء إلى الإسلام نرى أنه أيضا حث على إخراج الزكاة وجعلها ركنا من أركان الدين. وهذه الزكاة المفروضة شرعت في مكة أولا، ولكن بغير تحديد لأنواعها ومقاديرها. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وفي السنة الثانية للهجرة شرعت فريضة الزكاة، وهي زكاة الفطر. أما الزكاة الأخرى فحددت مقاديرها بعد ذلك بعدة سنوات، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبي الزكاة من المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجدنا مثلا في الآيات المكية أن الزكاة كانت مفروضة بدون تحديد، وطبقا لفرضها قام خيار المسلمين بإنفاق المال في سبيل الخير. ومن هؤلاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحمل عليه قوله تعالى في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة يساعد الضعفاء من المسلمين، بل يشتري المسلمين الأرقاء من سادتهم ويعتقهم أحرارا لوجه الله تعالى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفرضت الزكاة بعد ذلك وحددت مقاديرها وأنواعها، كان ذلك استجابة لماذا؟ استجابة لتغطية حاجات المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة، والمسلمون كانوا من طبقات متنوعة، وفي الوقت نفسه كان هناك استعدادات لخوض غمار الحروب. كل ذلك يحتم فرضية الزكاة والتأكيد على وجوبها. وجدنا في القرآن الكريم قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
1: تحت عنوان الزكاة ركن من أركان الدين، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

السابعة صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا لقاء يومي متجدد مع القارئ الشيخ محمد رفعت، يتهادى صوته إلى أسماعنا اليوم عبر تلاوة مباركة من سورة آل عمران.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث رواه الإمام مسلم وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخذ عبده على نسيانه، والذي يأكل أو يشرب ناسيا ليس متعمدا الإفطار. ولذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه، معللا ذلك بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن النسيان ليس من نفسه. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. ومذهب الجمهور أنه لا يجب على الناس القضاء. والمشهور عن مالك وأصحابه أنهم فرقوا بين الفرض والنفل، وقال البعض: لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، ما يدل على صحة الصوم لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه. وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما. وفي رواية أخرجها الإمام الترمذي: فإنما هو رزق رزقه الله. والحكم بعدم إفطاره موافق لقول الحق تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الحديث لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع الحرج والمشقة. وقد روي من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم ذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. وروى الإمام عبد الرزاق عن ابن جري عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أنت إنسان لم تتعود الصيام، لأنه كثر منه النسيان بصورة غير مألوفة. وإنما قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك لأنه رآه قد تكرر منه النسيان مرات متتابعة، والذي يتكرر منه النسيان على هذا النحو دليل على أنه لم يتعود الصيام. فالنسيان لا يكون بهذه الصورة المتكررة، وإنما يكون في صورة نادرة، لأن الصائم يتذكر دائما ما هو متلبس به من عبادة، يتذكر ذلك، فتراه يتلو القرآن الكريم أثناء الليل وأطراف النهار، ويجود ويعطف على المحتاجين، ويذكر ربه ذكرا كثيرا، ويكثر من الدعاء والعبادة، ويتعامل مع الناس بالخلق الحسن. لأن الذي يصوم صياما حقيقيا يظل حسن الخلق، متسامحا، يصفح، ولا يقابل السيئة بمثلها، حتى إن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه يقول: إن امرؤ صائم، يذكر نفسه بما هو متلبس به من عبادة، يقول ذلك بالقول، ويذكر غيره بأنه في عبادة لا يليق معها إلا الصبر والعفو، فوقوعه في النسيان لا يكون إلا نادرا. ومن هنا كان له أن يتم صومه. ومما يدل على أن الناس لا قضاء عليه ولا كفارة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد لحظات نستمع إلى حلقة جديدة من مسابقة السراج المنير. فاز في حلقة أمس المستمع خالد كمال جاب الله حسن من القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب الأخلاق وإتمام مكارمها، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين كمال العبادة وحسن المعاملة، حتى بلغت أخلاقه من الكمال مبلغا جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصفه بقولها: كان خلقه القرآن، أي صار امتثال القرآن الكريم أمرا ونهيا سجية له وخلقا، فما أمره به القرآن فعله، وما نهاه عنه تركه. ولم تكن الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وصايا أو مبادئ نظرية، بل كانت واقعا حيا وسلوكا عمليا تجلى في جميع تفاصيل حياته، وقد شهد الله تبارك وتعالى له بذلك في أبلغ بيان، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت هذه الشهادة الربانية إعلانا بسمو أخلاقه ورفعة منزلته، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تهذيب الأخلاق وإتمام مكارمها من أعظم مقاصد بعثته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد كان العرب قبل الإسلام يتحلون ببعض مكارم الأخلاق التي بقيت عندهم من آثار شريعة إبراهيم عليه السلام، كالكرم والشجاعة والوفاء بالعهد، إلا أن هذه الأخلاق اختلطت في بعض صورها بالعصبية والتفاخر ونصرة القريب على الحق، فجاء الإسلام فأقر ما فيها من خير، أقر الكرم وجعله بابا من أبواب الإحسان والصدقة، وأقر الوفاء بالعهد وجعله من مقتضيات الإيمان ومكارم الأخلاق، وأقر الشجاعة في نصرة الحق. فلم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، بل عمل على تهذيبها وتقويم مقاصدها حتى تصبح سلوكا نابعا من الإيمان ووسيلة لبناء الإنسان الصالح والمجتمع المتماسك. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، فإن جوهر رسالة الإسلام الارتقاء بالإنسان وتزكية نفسه وترسيخ الفضائل والقيم النبيلة في المجتمع، حتى يكون المسلم مثالا في حسن الخلق ومثالا في العبادة والطاعة. والسؤال 25: اذكر آية كريمة في بيان الأمر بمكارم الأخلاق.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول الفارق بين البخل والشح، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول القسط والعدل في الإسلام لجميع الناس، وذلك من خلال الآية 25 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، آيات الواضحة، وأنزلنا معهم الكتاب اللي بيحمل القيم والميزان. أما الكتاب فقلنا دي للملتزم، والميزان للمش ملتزم، يعني يضبط الحق من الإبن الباطل، ليقوم الناس جميعا بالقسط. لما يشوف واحد كده خد على جزاءه وما حدش، لو عرف الناس ان اللي هيسرق بدين قطع ايده ما حدش يسرق، ولذلك اللي عندهم رحمه كذاب يقول لك هتقطع ايد واحد، انا هقطع ايد واحد، انا ما هسلم الايد كلها. نعم، ليقوم الناس جميعا بالقسط. ولذلك الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا رسول الله للناس كافه. ولذلك لما جه الحاسه، كنت يمكن قلتها لكم زمان، في واحد اسمه طعمة ابن أبيريق، وواحد اسمه قتادة بن النعمان، وواحد يهودي زيد بن السمين، ثلاث شخصيات في الحدث. طعمة بن أبيريق سرق درع من عند قتادة، درع اللي هو راكب الصدر في الحرب. وبعد ذلك لما قعدوا بقى يشوفوا ازاي الدرع راح ويتقصوا الآثار، قالوا له الدرع ده كان فيه، قال كان في جوال من الدقيق. فلما قال في جوال من الدقيق واتسرق، يبقى لازم هنشوف أثر بالجوال الدقيق ده ماشي فيه. فقعدوا يتتبعوا الأثر، وجدوا ذرات الدقيق ماشية لحد بيت مين؟ زيد بن السمين. المباحث عرفت أن زيد بن السمين اللي عنده الدرع، فمسكوه جابوا الدرع، قالوا زيد بن السمين سرق الدرع. فزيد بن السمين يهودي وطعم بن أبيريق مسلم. زيد بن السمين قال أنا لم أسرق، إنما جاء به واحد اسمه طعمة وأودعه عندي. طبعا طعمة أنكر، فلما أنكر راحوا رسول الله قالوا سيرفع اليهود قضية على طعمة بن أبي أبيريق ويبروا مين؟ زيد بن السمين اليهودي، ده مسلم وده يهودي. فرسول الله أدار المسألة، لو حكمت على طعمة بن أبي أبيريق المسلم، اليهودي ياخدوها أي حجة؟ يقول لك هذه المسلمين عملوا متهم واحد بريء اللي هو زيد بن السمين، مش فأنزل ليه ربنا؟ قال له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن اللي هو طعمة، ما تكونش خصيم، يعني خصم الدفع عنه، الخصيم اللي بيدافع عنه. ولا تكن للخائنين إيه؟ قال له واستغفر الله، ما تكونش خصيم للخائنين، خلاص ما تكونش. شوف الحكم بقى لما يجي يبرأ زيد بن اليهودي ويدين طعمة بن أبي أبيريق. تعرف المسألة دي كان لها أثر إيه؟ أسلم بسببها خلق كثير، قال لك ده اللي عمال بيدين المسلم على وينصر اليهودي مع ان عداوه اليهود للاسلام دي حاجه واضحه. فبعدين قال له للناس ليقوم الناس، ما قالش المؤمنين، كل الناس، ليقوم الناس بالعدل. وانزلنا الحديد فيه باس شديد. الله. وبعدين جاب الحديد، يبقى فيه ميزان وفيه ايه حديد، يبقى بقى اللي ما زال لازم الحديد معمول فيه باس شديد، اعمل بيها زي ما انت شايف على الكفار وعلى العاصي. وانزلنا الحديد، بس كلمه انزلنا الحديد والحديد مكانه الارض يدل على ان كل شيء في الوجود حتى في الارض واللي تحت الثرى كله نازل من عند مين؟ من علو. وانزلنا الحديد زي انزلنا القران.
5: الله.
4: الاثنين. الشاعر قال الناس قسمين، قسم عاقل البينه تردعه، وقسم جاهل لا يرتدع بالبينه انما يرتدع بالقوه وبالسيف وبالحديد. فاحنا ادناك ديا وديش، اللي يجي في كده تديله دي، واللي ما يجيش كده تديله الايه؟ فيه بأس شديد. ولذلك الشاعر قال ايه؟ أنات، يعني كان باللطف كده، فإن لم تغني الأنا والحل عقب بعدها وعيدا. مش عمل، لا، وعيد. إن عملت أنا هعمل فيك كده. فإن لم تغني الوعيد أغنت عزائمه. يبقى الأول أنا، وبعدين يدي وعيد، وبعدين ما نفعش لدى ولاده تغني العزيمة بقى. ولذلك الشعر الثاني وضحها أكثر شوية، قال لك فما هو إلا السيف، فما هو إلا الإيه؟ أو حد مرهف تقيم زباه أخدع كل ما إليه، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وذاك دواء الداء من كل جاهل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. كلمة بأس شديد دي جمعت إن الحديد أقوى عدة في الحياة، ولما نشوف الواقع نجده أقوى عدة في الحياة. كل حاجة من الحديد، الفأس التي تحرس الأرض تشير، المحراس الذي يحرس الأرض، البابور الحارث اللي بيحرس الأرض، الماكينات اللي بتنعمل، الديكورتات اللي بتحفر وتطلع مش عارف إيه علي، الونشات اللي بتطلع مش عارف إيه، كلها من إيه؟ من الحديد، كلها من الحديد. بس يبقى درجات، لا يطلق حديد إلا على الجيد من الحديد اللي إحنا بنسميه إيه؟ الصلب. وده اللي إيه؟ مطبوخ طبخ يظهر الخبث اللي فيه، طلع الاجسام الايه الغريبه، لان الاجسام الغريبه تدخل في مسام الحديد فتضعفه. واذا لما تلاقيه عند الحداد وراح يحطوه في النار يطلع حاجه اللي هي الاشياء اللي مش من الحديد وهي بتمنع. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، بس باس دي فيها القوه. قال لك ومنافع كمان للناس، بناخد منه السكاكين، بناخد منه الشوك، وبناخد منه المعالق، وبناخد منه الادوات اللي احنا بنحبها والى اخره، كل ده من الحديد. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. وعلشان بنسخر الحديد لمنافعنا من منافع الحياه، قال لك بس في له مهمه ثانيه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اللي ما ينفعش فيه البيانات والكلام ينفع فيه ايه؟ من حديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله. يعلم الله، طب ما هو هيعلم، عالم أزلا باللي هيحصل. يعلم، فيه فرق بين علم وقوع وعلم تقدير. هو عالم تقديرا، إنما يعلم بقى واقع، بقى إيه؟ واقع وحصل. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بالإيمان بالغيب. المشهد بتاع السيف دي بيدافع عن قضية غيبية، القيامة واللي مش عارف والله واللي ما بنشوفوش واللي مش عارف، ده بيدافع عن قضية غيبية. إنما عندنا اللي يحكي الملم، يا الكتاب يا الإيه يا السيف. ولذلك لما كفروا بالنبي يقول له بقى ما عادش الجدل ينفع معاهم، أعرض عمن تولى عن ذكر الله. أعرض يعني إيه؟ أعرض من عرضة، عرضة اللي بيعرض البضاعة كده، وبعدين لما تلاقي ما فيش فايدة بقى سيب العرض، أعرض تبقى اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة، أزل العرض. ولذلك يقول لك أشكاه شكاه فأشكاه، يعني شكى إليه فأزال شكواه، فأزال إيه؟ شكواه. وليعلم الله من ينصره ورسله. الله، طب ما هو ينصره ورسله، طب ما هو لما ينصره من يطع رسوله فقد أطاع الله، بيجيبها ليه تاني كده؟ قال لك لأن في أحكام قالها الله وقالها رسول الله، وفي أحكام قالها الله وفي أحكام قالها رسول الله لوحده كده. لذلك تجدها آية في القرآن. ليه؟ أم قال لك ولذلك تجد أمر الطاعة موزع، فمرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كرر أمر الطاعة. أطيع الله وأطيع الرسول. إزاي بقى؟ قال لك هناك أمر ينزل إجمالا كالصلاة وبعدين يبين الرسول. أطيع الله في إجمال الحكم وأطيع الرسول في تفصيل الحكم. دي خمس مرات ودي سبعة اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة ودي جهالة ودي سبعة. يبقى أطيع الله في إجمال الحكم وأطيع الرسول في تفصيل الإيه؟ في تفصيل الحكم. طب أطيع الله والرسول ما جابش أمر الطاعة. يقولك المطاع أمر واحد، اتفق أمر الله مع أمر الرسول. طب لما يقول أطيع الرسول بس، يقول في أمر اختص به الرسول، أمر اختص به الرسول اللي هو أذن الله له فيه بقوله إيه؟ إنك أنت إيه؟ تجتهد يعني. وآتاكم الرسول فخذ، وما نهاكم عنه فانتهوا. وليعلم الله من ينصره ورسله. كلمة ينصره إزاي؟ ينصر الله ينصر الله إزاي الكلام دي؟ إن تنصروا الله ينصركم. الله إن تنصروا الله بقوتكم ينصركم بقوته. يبقى أنت بس ما عليك إلا أنت توجه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طب إيه السبب يعني؟ طب ما كان ربنا يقدر ينهي عليهم المسائل وخلاص. قال لك لا، لو انتهت غيبا بدون دخول المسلمين والرسول يمكن يقول لك ده آية كونية جت زلزال جه شال الدنيا. إنما قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم عشان يعذبهم بإيدكم أنتم، وإلا لو كانت غيبية يقول لك ده ظاهرة طبيعية. نعم. طب ننصر الله ليعلم الله من ينصره. ولما كان كلمة ينصره تفيد أن يعني يا ربنا عايز نصر من خلقه، قال اسمع إن الله قوي عزيز. ما تفتكرش أنك أنت اللي رايح تنصر يا أخوة، ده هو إيه؟ قوي ومش قوي يغلب، وعزيز لا يغلب. قوي وإيه؟ قوي يبقى ما حدش يغلبه. لا، قوي يغلب وعزيز لا يغلب. الشبهة اللي تيجي في ينصره زالت. وتفتكر أنا بقول لك انصر لأن أنا مش قادر أعمل، أنا عايز بس إيدك تبقى قدامه عشان يعرف أنه من زلوا لك أنتم. وليعلم الله علم إيه؟ علم واقع، لا علم تقدير أزلا. هو عالم اللي حقيقي يعني. يقول له يقول لك مثلا ايه، انت لو سبتني انا كنت هبقى مسلم، لو ما اتعرضتش ليه كنت هبقى مسلم. لكن بقول لك لا، هنعرض الاول عشان نعرف انت اللي ايه، انت اللي ما عملتش، انما انا عالم اللي هتعمل. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه. ما هو كل الرسل جاي من الناحيه دي، النبوه والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس اهتدوا لما جت اليهوديه والمسيحية، ناس ساعة ما سمعوا القرآن آمنوا به زي ابن سلام وابن مشعل، كل دول ليه؟ لأنهم وجدوا الصورة اللي عنه في الكتاب عندهم هي هي. ولذلك ابن سلام قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لأنه ابن ما يقدرش يحكم من ابنه، اللي بتحكم من ابنه دي مراته. لقد رأيته حين عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. نعم. فمنهم مهتد اللي راح للم. ولذلك لما جه ابن سلام عشان يسلم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يجادلون في الباطل، وأنا شرع نفسي للإسلام، ولكني أخاف إن أسلمت أن يقول اليهود في ما خلق، فأنا أريد أن تسألهم عني قبل أن أسلم. فلما جم وقعدوا كده قال ما رأيكم في ابن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا ومش وقعدوا بقى يكلوا المدح. قال يا رسول الله أما وقد قالوا ما قالوا فأشهد أنك رسول الله وأن أم. قال له يا رسول ألم أخبرك أنهم قوم بهت. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أمتلك منحلا ينتج عسلا ويدر دخلا ماديا سنويا، فهل عليه زكاة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على العسل بناء على صحة الأحاديث والآثار الواردة فيه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبها، وأن القدر الواجب في إخراج الزكاة هو العشر، على خلاف بينهم في تحديد النصاب. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب الزكاة فيه. والخلاصة والمختار للفتوى أنه لا زكاة في العسل الذي ينتجه في منحله، أما المال الناتج من بيع هذا العسل فتجب فيه الزكاة

0: علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم تحيات زميلي محمد بدر الذي صاحبكم في الفترة الإذاعية السابقة. هذه فترة الصباح من يوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين يوافق 7 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد، فترة الصباح من 8 حتى 11. ينفذ هذه الفترة هندسيا على الهواء الزميل محمود الطناني، وأقدم فقرتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هذه تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة إبراهيم، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله.

النصف

0: الأكبر. صدق الله العظيم.
1: على مدى نصف الساعة صاحبت قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة من سورة إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الشيخ ممدوح عبد الجليل مع بطانته يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 9:22 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يتوجه زائر المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد بجوار قبره الشريف قبري أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لهما أن ينالا هذا الشرف مثلما كان حريصين على أن يكون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. فعندما توفي أبو بكر رضي الله عنه سنة 13 من الهجرة بعد خلافة دامت سنتين وبضعة أشهر، صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة بعد خلافة دامت 10 سنين وبضعة أشهر، أمر ابنه عبد الله حين حضرته الوفاة أن يذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها ليستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له فدفن بجوارهما. ولقد كان للصحابين الجليلين في فترتي خلافتهما أعمال جليلة كان لها أكبر الأثر في خدمة الإسلام والمسلمين. ففي خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان من أهم أعماله مواجهة المرتدين وإعادة الوحدة للأمة الإسلامية. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، ومنع بعضهم الزكاة، وادعى البعض النبوة. هنالك نهض الصديق رضي الله عنه لإعادة الاستقرار إلى الدولة الإسلامية وعاصمتها آنذاك المدينة المنورة، فأرسل الجيوش لقتال المرتدين ومانع الزكاة، وقال قولته الشهيرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. كذلك من الأعمال الجليلة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه جمعه للقرآن الكريم، وأشار عليه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخوفه من ضياع شيء من القرآن بعد توالي وفاة الصحابة حفظته، فأمر أبو بكر رضي الله عنه من بقي من حفظة القرآن فرتبوا الرقاع التي كتبت عليها بعض الآيات، وكتبوا ما لم يكن مكتوبا، وتكون من ذلك مصحف واحد وضع عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم من بعده عند عمر رضي الله عنه، ثم عند السيدة حفصة بنت عمر زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي فترة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ هذه النسخة من حفصة ونسخ منها عدة نسخ، أرسل نسخة لكل من مكة والكوفة والبصرة ودمشق، وأبقى نسخة بالمدينة المنورة التي ظلت العاصمة السياسية للدولة الإسلامية حتى تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة، فنقل العاصمة إلى الكوفة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:06 من صباح يوم الاثنين. إخوة الإيمان، هيا بنا نعيش مع القارئ الشيخ محمود علي البنا فقرة من فقرات المصحف المجود. التلاوة تبدأ من الآية 600 من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، ومن رحاب سورة الأنعام تلا من الآية 66 بعد 100 حتى الآية 40 بعد 100. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من 9 من صباح هذا اليوم نسعد بصحبة الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية. كنا قبلها في صحبة الزميل محمود الطناني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، بر الوالدين من أجل العبادات وأعظم أسباب رضا الله تبارك وتعالى. قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، والإحسان إلى الوالدين يكون قولا وفعلا، وبطاعتهما في المعروف، وباحترامهما، والعمل على خدمتهما، والدعاء لهما، والرفق بهما، لأنهما سبب وجود الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:05. إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، نحيا في رحاب تلاوة مما يتيسر من سورة ياسين.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: امتدح الله تعالى نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة في سورة آل عمران، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هنا أخذ الله تعالى العهد والميثاق على النبيين جميعا أنهم إن أدرك زمانهم زمان رسول الله، وجب على كل نبي وعلى كل رسول أن يكون تابعا للنبي الكريم لسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا العهد وهذا الميثاق أخذه الله تعالى عليهم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى. وهذا هو معنى قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فهذا النبي الذي جاء بالتصديق لكل الأنبياء والمرسلين إنما هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم بين الله تعالى ما أقره وما أخذه على هؤلاء الأنبياء والمرسلين: مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذه الآية تدل على وجوب الإيمان بالنبي الكريم على كل الأنبياء والمرسلين، وأيضا واجب على جميعهم أن ينصروه: لتؤمنن به ولتنصرنه. قال، أي قال ربنا: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه الآية تدل على عموم رسالة الإسلام، لأن الله تعالى أرسل النبي الكريم رحمة للعالمين، وأرسله برسالة عالمية، فهو القائل: أنا العاقب فلا نبي بعدي، وهو القائل: وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو ما يتيسر من سورة الروم.

0: وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
1: من سورة الروم، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. تمام 10 من صباح الاثنين، أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري هو 61 فقرة. الآن نستمع وحضراتكم إلى الفقرة الأخيرة، يرتل فيها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟

كتابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مَتْرَبَةٍ.

الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

شتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

رضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة

يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

وآتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: هكذا إخوة الإيمان، على مدى 61 فقرة استمعنا إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، صاحبنا خلالها صوت فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وفي آخر فقراته رتل من أول سورة الفجر حتى ختام القرآن الكريم، ثم قدم دعاء ختم القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 11:45 تبدأ رحلة جديدة مع المصحف المرتل، يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. أما بعد، فمن أنباء الغيب التي أطلع الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن خلق الملائكة والجان والإنسان. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثلاثة عوالم من خلق الله عز وجل، اختلف أصل خلقها واختلفت طبائعها وخصائصها. خلقت الملائكة من نور، عالم الملائكة عالم غيبي كريم لا نراه بأعيننا، ولكننا نؤمن بوجوده لأننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق الله الملائكة لعبادته، ووصفهم سبحانه فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعرفون الملل من العبادة ولا الفتور عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل للملائكة وظائف ومهام، فمنهم سيد الملائكة جبريل عليه السلام أمين الوحي الذي نزل بكلام الله عز وجل على أنبيائه، ومنهم حملة العرش، ومنهم ملائكة يكتبون أعمال العباد، ومنهم ملائكة يتعاقبون في العباد ليل نهار. عالم عظيم من خلق الله عز وجل يملأ السماوات والأرض عبادة وتسبيحا وطاعة. وأما الجان فقد خلقوا من مارج من نار، والمارج هو اللهب المختلط المضطرب من النار. وقد خلق الجان قبل آدم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وعالم الجن كعالم الإنسان مكلفون، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم الصالح ومنهم العاصي. ولما سمع نفر من الجن القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهم عالم موجود ولكنه محجوب عن أبصارنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولا نعلم من شأنه إلا ما أخبرنا الله عز وجل به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي. ثم يأتي الخبر عن أصل الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم: وخلق آدم مما وصف لكم. وقد وصف الله عز وجل خلق آدم في القرآن بأوصاف متعددة تحكي مراحل مختلفة في خلقه. فأصله تراب، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم خلط ربنا سبحانه وتعالى التراب بالماء فكان طينا، ثم صار حمأ مسنونا، ثم يبس فصار صلصالا كالفخار. ثم سوى الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه، فإذا بهذا الجسد المخلوق من الطين يصير إنسانا حيا سميعا عاقلا بصيرا. ثم جاء التكريم من الله عز وجل، قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهنا وقف إبليس موقفه الذي كشف عن دائه الأول الكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى النار والطين ولم ينظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وغاب عنه معنى الاصطفاء والتكريم الذي يجعله الله عز وجل في من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد اختار الله عز وجل الإنسان ليكون مكرما من بين الخلق، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. فيا أيها الإنسان، لقد رفع الله قدرك بالعلم والعقل والتكليف، وهذا يدعوك إلى أن تعيش كريما في طاعة الله عز وجل. دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا هو النداء الثالث في هذه الآيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بأخذ الزينة عند كل مسجد.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلتم، هذا هو النداء المكرر لمزيد من تزكية بني آدم عموما والمؤمنين الموحدين خصوصا. فنادانا المولى تبارك وتعالى المرة الثالثة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم. وهنا أهمسوا في أذن كل مصلي أنك إن أردت أن يخاطبك المولى تبارك وتعالى عليك أن تقرأ القرآن، وإن أردت أن تخاطب المولى تبارك وتعالى عليك أن تذهب إلى الصلاة. فإذا أردت أن تخاطب مولاك فقياسا، وهذا قياس مع الفارق كما بين السماء والأرض، قياسا على ملاقات أهل الدنيا، إذا كان على مرتبة كذا أو مرتبة كذا أو ألبس ثياب رسمي أو إلى آخره، فعندما يتلاقى بعضنا مع بعضنا في الدنيا فأنا أقول أنا ذاهب إلى المصلحة الفلانية فأشد أعظم ما لدي من لباس من أجل أن أكون عند حسن ظن العبد بي. فما بالنا عندما نذهب إلى الصلاة لنلاقي ربنا سبحانه؟ يبقى يجب أن يكون لدي الثياب الجميلة الحسنة التي تليق بي عندما أذهب للصلاة.
2: إذن الحق سبحانه وتعالى أطلق كلمة مسجد والمقصود بها الصلاة.
3: نعم.
2: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني الأمر بالاعتدال والتوسط في الطعام والشراب.
3: لو لم ينزل في القرآن الكريم من آية تحافظ على اقتصاديات البيوت إلا هذه الآية وعملنا بها ما افتقر بيت قط، ولا اشتكى جيب من جيوبنا ذل الفاقة والفقر. لأنه إن كان معك أكلت وشربت بما يرضي الله، وإياك أن تستكثر على نفسك طعامك وشرابك فلا تجد غدا، وتمد يدك للئيم فتعيش ذل النهار وهم الليل بسبب القرض. هذه أقولها من خلال حياتنا كآباء وأمهات، نحافظ على اقتصاديات البيوت والبيئة. عندما تكون بفضل الله مقتصدة البيوت تقتصد، وبناء عليه المجتمعات، وبناء عليه الدولة برمتها تكون من أغنى الدول عندما تعرف فضل الله عليها، فتأكل بحساب وتشرب بحساب. ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في السنة: كل، في البخاري، هذا الكلام في صحيح البخاري: كل واشرب والبس ما أخطأتك اثنتان. ما تحرمش نفسك، لكن كن إنسان جميل، مؤمن جميل، والله جميل يحب الجمال. ما أخطأتك اثنتين، ابتعدت عن حاجتين اثنين، سرف أو مخيلة. إذا ابتعدت أيها المسلم عن الإسراف وعن الكبر أنت حل بكل أنواع الطيبات. ابتعد عن الإسراف وابتعد عن الكبر، أتحدى إن وصلت إلى درجة الافتقار أبدا، لأن الله يباركك ونبيك صلى الله عليه وسلم يباركك لأنك لم تألف النعم فكفرت بأنعم الله فبذرت. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه أقولها كأب ومتعامل مع كتب التفسير لأنزل التفسير على الواقع ليكون أكثر تأثيرا إيجابيا في نفوس السادة المستمعين. إياك وأن تحتاج إلى إنسان يسود نهارك أو يجعلك تعيش في غير بحبوحة العيش. كلوا واحد واشربوا اثنين ولا تسرفوا، لأن الإسراف هو التبذير، والتبذير منهي عنه، والمبذر هو أخ من للشيطان. فإياك أن تؤاخي شيطانا، وإنما كن كالملائكة في طاعة المولى تبارك وتعالى.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بعد أن حدد الحق سبحانه وتعالى طريقة التعامل مع النعم وهي الوسطية والاعتدال، هنا الحق سبحانه وتعالى يبين ويوضح أنه سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
3: نعم.
2: وأن على المرء أن يتنعم وأن يسعد بنعمته من غير إسراف ولا تبذير. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.
3: قل، هذا خطاب أو أمر موجه إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من المشركين ومن لف لفهم وذهب مذهبهم: من الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى؟ فالإنسان يجب عليه أن يري ربه فضله عليه. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قل أيها الرسول إنما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. إن كان غير المسلم يشارك المسلم في بحبوحة الحياة فهذه عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما خلوص ذلك في الآخرة لا يكون إلا للمؤمنين. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، مثل ذلك التفصيل يفصل الله الآيات لقوم يعلمون ما يبين لهم وما يفقهونه وما به يميزون. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يسعدنا بالطيبات من الرزق، اللهم آمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إخوة الإيمان، تقدم إذاعة القرآن الكريم لحضراتكم رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث يرتل فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون

والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

بلى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

جئتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

ووصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضرب

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها

الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.

0: الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى أولى فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل خلالها من أول فاتحة الكتاب حتى الآية 82 من سورة البقرة. الفقرة التالية في حوالي 11:15.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، وله عليه الصلاة والسلام الشخصية الخاصة به التي تم تمحيصها في كل خطوة من خطى حياته، فشخصيته شخصية كاملة لا نقص فيها على الإطلاق. وبما أننا في حاجة إلى نموذج كامل يكون لنا أسوة في الحياة يفي باحتياجاتنا في الحياة، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في كل شيء، فشخصيته العظيمة مرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والعفو والتواضع والحياء وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية في أسمى صورها وما أشد احتياج الإنسانية إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عالمنا هذا. اللورد البريطاني هيدلي الذي أسلم وأطلق على نفسه الشيخ رحمة الله الفاتح.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 11:17. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم معنا في فترة ضحى الاثنين، 25 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. فترة الضحى بدأت من 11 وتستمر حتى 2 من بعد ظهر اليوم. ينفذها هندسيا على الهواء توفيق المعداوي، وأقدم فقرتها من أمام الميكروفون محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الترتيل يبدأ من الآية 83 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

خالفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى

ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

الله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.

فيها نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟

تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

وعليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

ثمود الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

0: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي رتل من الآية 83 من سورة البقرة حتى الآية 62 بعد 100 من السورة نفسها. يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:15 من بعد ظهر اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا كريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، ما زلنا مع هذا الكتاب الذي يعني كما قلنا كتبه صاحبه بمداد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس كسائر كتب السيرة التي تتناول بمنهج تاريخي أحداث السيرة منذ المولد الشريف وما تلا ذلك من أحداث ومواقف، وإنما هو كتاب ركز على مواقف محددة ولمحات وأنوار من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: المؤلف تحدث في مقدمة هذا الكتاب عن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وأعطانا صورة بالغة الجمال عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ومدى حرصه على هذه الأمة التي شرفها الله وكرمها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الأخذ بأيدينا إلى مواطن الهدى والرشاد. فنلخص كلام المؤلف الذي كتبه حول هذه المعاني.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم، لقد أكد فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، أكد في كتابه الرسول على هذه النقطة التي أشرت إليها، وهي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. ويكفي ما ورد في كتاب الله عز وجل من قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ومعنى قوله تعالى ما عنتم أي ما نزل بكم من عنة وشدة، فهو عزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان حريصا على أمته، وقد ساق الشيخ حديثا رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، يعني يدفعهن عنها، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الناس والمؤمنين وكل من تبع رسالته الشريفة يذب أي يدفع هؤلاء عن النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. انظر إلى الحرص الكريم أو الكبير من رسول الله على أمته وأنه يخاف عليه. وهناك حديث آخر رواه سيدنا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رواية سيدنا عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، يقول: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث الشريف يعتبر بشرى للمسلمين، ولذلك حينما قال الله في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، كانت بشرى لنا. ولذلك قال الشاعر: قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر نفوسنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء.
4: نعم، وهناك يعني مواقف كثيرة أخرى تدل على حرص رسول صلى الله عليه وسلم على أمته، لكن في هذا الصدد يعني هنا نقطة نود أن نشير إليها، وهي قول الله تعالى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
5: نعم.
4: وفي موضع آخر يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يبدو ثم تتعارض هنا بك.
5: ده هذا يبدو فقط في الظاهر.
4: نعم.
5: ولكن الحقيقة والفقه الرباني يؤكد أن الكلام متسق. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، نعم، ولكن يوحى إليه. وقلنا إن وصف البشرية لا ينفي سر الخصوصية، هذا هو الكلام. فالسياق الأول لو قلنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو من باب يوحى إليه، نعم،
4: يعني تهدي بالوحي.
5: بالوحي.
4: نعم.
5: نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بالله، لأن الله هو الهادي، فمن كان بربه يهدي. ولذلك قال الله في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي. انظر إلى كلام الله الكريم والكلام الحكيم، يقول قل، يعني يخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا حينما يكون الإنسان بربه بالله يكون هاديا. أما إذا كان ببشريته لا يهدي. الآية الأخرى التي تقول: وإنك لا تهدي من أحببت، كبشر.
4: نعم.
5: بوصفك أو بصفتك بشر،
4: بدون وحي الإله وبدون معونة من الله لن تهدي أحدا.
5: نعم.
4: لكن
5: الله
4: بالله وبوحي الله تهدي إلى صراط.
5: وكان صلى الله عليه وسلم يعيش بربه أصلا.
4: نعم.
5: حضرة
4: الله.
5: النبي كان بالله.
4: نعم.
5: فإذا فهو يهدي إلى صراط مستقيم.
4: نعم، بارك الله فيكم. أيضا ما زلنا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، على أن يكون ذلك في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية.
2: وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم، سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:45. إخوة الإيمان، هذه دقائق عشر نحيا خلالها مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي وما يتيسر من سورة لقمان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: من القيم النبيلة في الإسلام قيمة الستر وعدم تتبع عورات المسلمين. كيف نطبق هذه الصفة في حياتنا تطبيقا عمليا يبعدنا عما نراه من صفات سيئة خلال هذه الأيام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لسنا نعني بالستر أن نحافظ على أن نستر الناس، بل يبدأ الستر بأن أستر عيوبي عن الناس وأكف عنهم أذايا باليد أو باللسان. كلنا فينا عيوب وكلنا فينا نقائص، وكذاب من يزعم أنه خال من العيوب. إما أن أستر عيوبي فلا يتهمني الآخر، وإما أن أفضح عيوبي فينتقصني الآخر، فأكون قد أحدثت معصيتين: أنني مزقت ستر الله عز وجل عني ففضحت نفسي، هذه معصية، وأنني استدعيت الآخر أن ينتقصني وقد يذكرني بسوء، وتلك أيضا معصية

0: وقع فيها، فأنا أفسدت إفسادين. أما أن أحافظ على ستر الله لي إذا أنا انحرفت أدنى انحراف، فأنا بذلك مطواع لله رب العالمين، هو أراد أن يسترني رحمة بي، وأنا حافظت على ستر الله أي شكرت نعمته وحمدتها وحافظت عليها. إذن فلنبدأ أولا بستر أنفسنا، بالتجمل، بالتحسن ظاهرا وباطنا، يعني أن ألبس ثيابا جميلة، وأن أنظف جسدي وأنظف شعري وأصففه، وأنظف أسناني وفمي وأنظفهما من أجل الآخر. إن من حق عباد الله علي أن يروا في أحسن مظهر، وأن أرى في كل منهم أحسن المظاهر أيضا. فالستر يبدأ بأن أستر ما قد يتبدى من نقائص أو عيوب في من أجل هذا الذي قلت، ثم يبدأ يتدرج الستر إلى الآخرين. والذي قلته يمكن أن أستند فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويمكن أن أستند هنا أيضا إلى قول القائل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
1: نستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، ومن ستر مسلما
0: ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الدكتور حسن مدني محدثا ببعض أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 12:16 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن الظهر. على مدى 29 دقيقة نستمع لتلاوة مباركة مما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 29 دقيقة استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن الظهر مما تيسر من سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد محمد الحملي.
2: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيد

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد محمد الحملي، مقدما لهذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة ومحبة واتباع. بهذا الموضوع تأتيكم فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، موعدها 15 دقائق، يقدمها الزميل عماد عطية، معه على مائدة الحوار الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. وفي 6:30 تستمعون إلى قرآن المغرب من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث يتلو ما يتيسر من سورة التوبة. عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لتواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. في احتفال اليوم تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكلمة للأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الذي يحدثنا تحت عنوان: وثيقة المدينة، دستور التعايش السلمي. يختتم الحفل المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. هذا الاحتفال يقدمه من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، في 10:15 أمسية دينية سجلت أمسية اليوم من المسجد الكبير عزبة العرب الجليلة، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تتضمن تلاوة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكلمة من فضيلة الدكتور السيد عبد الرحمن ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، كما تتضمن ابتهالا من المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. أمسية اليوم أعدها ويقدمها زميلي الدكتور خالد الشافعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 1:07. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة الظهر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 10 دقائق مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو ما يتيسر من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي حلقة جديدة من كتاباتنا الإسلامية، حلقة اليوم أعدتها الزميلة آمال عطاء، ينفذها على الهواء توفيق المعداوي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، لقد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد على الناس، ومبشر ونذير وسراج منير. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وشهادته صلى الله عليه وسلم على الناس تستلزم من المؤمنين أن يكونوا على قدر هذه الشهادة، فلا يخالفوا أمره ولا يهملوا سنته، لأنهم سيكونون محل نظر نبيهم يوم القيامة. إخوة الإيمان، حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. جاء فيه: إن مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام مقام عظيم، فهو رسول الله وخاتم النبيين، وهو المبلغ عن الله، والرحمة المهداة، والسراج المنير، والشاهد على أمته يوم القيامة. لقد وصفه الله في كتابه الكريم بأوصاف جليلة، فقال سبحانه في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. فجعل من وظائفه صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا، يشهد على الناس بما قدموه، وعلى الأمة بما فعلته بعده، ويشهد للرسل والأنبياء أنهم بلغوا أقوامهم. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعل

0: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شهادة عادية، بل هي شهادة مقام ومسؤولية، فهو الذي علم وبلغ وبين، ثم يشهد يوم القيامة بما رأى وبما أوحى إليه ربه من حال أمته. يقول الله تعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. وهذه الشهادة العظمى تستلزم تبليغ الرسالة بأمانة والحرص على هداية الخلق، كما تستلزم الرحمة بالناس والصبر على الأذى. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمل وجه، فلم يدخر جهدا في دعوة أمته إلى الله ليلا ونهارا، سرا وعلانية، بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى قال الله تعالى له في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من الانحراف بعده، ويخشى أن يكونوا ممن يشهد عليهم بالسوء، رغم أنه بلغ وأدى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ فيقول الصحابة: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. إخوة الإيمان، إن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بعدان: شهادة في الدنيا وشهادة في الآخرة. ففي الدنيا هو الشاهد على تبليغ الرسالة وقيام الحجة، وفي الآخرة يشهد على استجابة الناس للدعوة أو إعراضهم عنها. ولقد بين القرآن الكريم أن هذه الشهادة ستكون عظيمة في موقف رهيب، فيقول الله تعالى في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. وهذه الأمة ستكون شاهدة على غيرها، لأن نبيها بلغها البلاغ المبين وسار بها على صراط مستقيم، فيقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ولقد تحقق ذلك عمليا، فقد عاش الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون فيه المثال الأعلى ويرون فيه القدوة الصادقة، فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وفي الختام: إن كل مسلم مسؤول عن حمل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من الشاهدين معه لا من المخالفين له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشهد لهم نبيهم لا عليهم، وأن نكون ممن يستحقون شفاعته وورود حوضه، وممن يستحقون النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة.
1: أنت المروءة يا

0: بهذا الابتهال الذي قدمه المبتهل الشيخ حسن قاسم نصل وحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطاء، نفذها لكم على الهواء توفيق المعداوي، وشرفت بقراءتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. هذه الفقرة تبدأ بالآية 63 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات

آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذي

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

من أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون

دين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الخطاب: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون،

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا

0: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل من الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة حتى الآية 28 بعد 200 من السورة نفسها. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء في حوالي 3 إلى الربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: القرآن الكريم هو النبراس الذي يضيء لنا هذه الحياة، والقبس الذي نمشي على ضيائه، والنور الذي يوضح لنا معالم المعرفة والهداية، إذ هو الجامع لكل ألوان المعرفة وأنواعها، فهو مصدر هداية وباعث رشد ونبع فياض بالحكمة. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: إسلام عمرو الليسي، المقيم بعزبة النمر، مركز بن عباد، محافظة الدقهلية، طالب بالصف الثاني الإعداد.
2: أحمد محمد عبد الحميد، المقيم بميت جراح، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، الحاصل على بكالوريوس أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر من فرع المنصورة.
0: ونرحب بفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، أستاذ القراءات وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت من ابن إسلام.

0: بارك الله عليك. فضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة، نريد من سيادتكم تقييما لتلاوة لابن إسلام وأهم أحكام التلاوة الواردة في الآيات التي تلاها علينا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الابن اسلام تلا علينا آيات من سورة فصلت، تلاوته ما شاء الله جميلة وصوته ندي وجميل، بارك الله فيه، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به. لكن ينبغي عليك أن تتنبه إلى بعض الأحكام التي أبينها لك. قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كلمة السيئة آخرها تاء مربوطة، التاء المربوطة إذا وقفنا عليها نقف عليها بالهاء، نقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إيه الفرق بين الهاء وبين الألف؟ يعني إذا قلت مثلا والضحى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئة كأن المستمع يتوهم أنها ألف، لكن إذا بينت همس الهاء تتبين للمستمع همس الهاء السيئة. هذه نجدها في السور القصيرة في جزء النبأ، سورة مثلا القارعة، سورة الهمزة، تاء المربوطة أو الألف، والضحى. هذه لا بد أن نفرق بينها. لما أقول والضحى، هذه ألف. طيب القارعة، يتوهم المستمع أنها ألف. أما إذا قلت القارعة ولا السيئة، هكذا. هذا الذي أريد أن أنبه عليه في هذا المقطع الذي تلوته، بارك الله فيك. كذلك قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا ننبه على بعض الأشياء التي وردت في علم الرسم. كلمة أولياؤكم، هذه الكلمة الهمزة رسمت على شكل الواو. إذا فتحنا المصحف ونظرنا فيه نجد أن الهمزة مرسومة على الواو، تمام. وهذا الباب في مختص في علم المصحف، رسم المصحف. كذلك كلمة الحياة الدنيا، كلمة الحياة الألف رسمت فوق الواو، لكن ننطقها ألف لا ننطقها واو، لا نقول الحيواه، تمام. المستمع عندما ينظر في المصحف يجد أن كلمة الحياة رسمت الألف فوق الواو، رسمت الألف فوق الواو والهمزة فوق الواو، لا ننطق الواو هذه، لا نقول الواو، لكن ننطقها همزة مضمومة وننطق الألف في كلمة الحياة، بارك الله فيك.
0: ننتقل إلى الابن أحمد عبد الحميد الذي يمثل موهبة في الإنشاد الديني.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شكرا لكم أبنائي بناتي، وشكرا لفضيلة الشيخ مصطفى أحمد حمودة أستاذ علوم القرآن الكريم والقراءات بالأزهر الشريف. وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاءً؟ نتحدث عن هذا الحديث حتى نتعلم منه الحكمة في مواجهة الابتلاءات الدنيوية، وحتى نكتسب الثقة والقوة النفسية. بداية نرحب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، كيف نتعلم قوة النفس وكيف نكتسب قوة النفس من كثرة الابتلاءات الدنيوية؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحب أن أنبه أولا إلى مفهوم الابتلاء وأهميته في منظور القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن هناك فهم خاطئ عند كثير من الناس. طالما أن الإنسان مسلم أو متدين، إذن لابد أن يكون هناك مصايب وابتلاءات يتعرض لها، وكأن الإنسان اللي مش مسلم أو الغير مطيع خالي من الابتلاءات وخالي من المصايب وخالي من المناغصات، وهذا مفهوم خاطئ تماما.
2: لدينا مفهوم أن قوة أو صلابة الدين في شدة الابتلاء.
3: ده لما نحدد الأول إيه هو الابتلاء الأول.
2: نعم.
3: فلابد أن نحدد كلمة الابتلاء في القرآن الكريم، كما أخبر الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الحياة كلها، الحياة والموت، ابتلاء.
2: نعم.
3: فلماذا نأخذ الشدائد والصعاب فقط على أنها هي الابتلاء؟ هذا بداية الفهم الخاطئ. إذن الحياة كلها ابتلاء بمعنى الاختبار، والاختبار في أسئلة هتبقى صعبة، في أسئلة هتبقى وسيطة، في أسئلة هتبقى سهلة.
2: نعم.
3: حتى يضمن الإنسان النتائج تغطي كل مستويات الإدراك بتاعه، فلا بد أن تكون الأسئلة على الجميع، سواء المسلم أو غير المسلم، سواء المطيع أو غير المطيع، لأن الحياة كما ذكرنا كلها ابتلاء، كلها اختبار من الله عز وجل.
2: نعم. والابتلاء أو الاختبار يكون بالمنع أو بالعطاء.
3: الابتلاء يكون، الاختبار يكون بالحياة والموت.
2: نعم.
3: بالصحة والمرض.
2: نعم.
3: بالغنى والفقر، بالنعمة، وأيضا يكون بالنقمة. إذن الابتلاء يشمل الأمرين، وهذه الجزئية الثانية التي لابد أن نفهمها. والجزئية الثالثة التي لابد أن نفهمها أيضا، وجاء القرآن الكريم يصحح بها المفاهيم، الرد على من يزعم أن المؤمن مبتلى وكأني غير المؤمن مش هيبتلى. طب ما أنا بلاش الإيمان وبلاش الصلاة وبلاش العبادة طالما أن أنا هتجيلي المصايب، طب ما أنا أقعد كده إيه سعيد ومبسوط.
2: نعم.
3: طب ومين قالك أن السعادة هتتحقق لغير المؤمن؟ ومين قال أن مش هيبقى فيه عنده الابتلاء آخر؟ تعال نشوف القرآن الكريم، هيديني آيتين في القرآن الكريم. قول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه.
2: نعم.
3: شوف، جاب الإكرام والنعيم، وبعدين ده يعتبر ابتلاء، دي مصيبة.
2: نعم.
3: مع إنه ابتلاء، ده أنا مبسوط، ده أنا عاوز كده. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. ده ربنا راضي علي وأنا غير مطيع ومديني، نقول له لا. يأتي القرآن يرد عليه، يقول له لا، فوق، خلي بالك، ده انت مختبر، والاختبار ده انت هتسقط فيه ان ما رجعتش لربنا وتبت لربنا وسجدت لله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. طيب، وبعدين يأتي العكس، تحدث القرآن الكريم: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى يجي واحد ربنا ضيق عليه او ما ادالوش الأمنيات اللي هو عاوزها كاملة اداله جزء، نصيب أقل أو أموال أقل أو ثروات أقل أو أصيب بمرض أو نزلت به فاقة أو إلى آخره من كل مشاكل الحياة اللي ممكن يتعرض لها الجميع، فيقول ربي أهانن، دي إهانة من ربنا، يا رب أنت مضيق علي ليه، ما تديش معنى فلان. يتدخل في قدرة الله وقدر الله في توزيع الأرزاق وتوزيع الأقدار.
2: نعم.
3: كلا. إذن القرآن الكريم بيقول لا ده صح ولا ده صح بمفهومه، لأن ده فهم الابتلاء غلط وده فهم الابتلاء ده غلط. ثم يأتي القرآن الكريم ليؤكد لنا أن الإنسان مختبر في كلتا الحالتين.
2: نعم.
3: فلا بد عليه أن يستقيم بشرع الله تبارك وتعالى، فيكون في الشدة وفي الرخاء مع شرع الله، فيكون في الغنى والفقر مع شرع الله تبارك وتعالى، فيكون على طاعة الله تبارك وتعالى، وهنا يكون النجاح في الاختبار ويكون النجاح في الابتلاء. فهذا قارون أنعم الله عليه المال، لكنه غش في هذه الثروة والبيزنس وتكاثر الثروات والأموال، كانت النتيجة أن زال هذا الغنى فخسفنا به وبداره الأرض.
2: نعم.
3: ماذا كانت النتيجة؟ السقوط. القرآن الكريم بيبين لنا المعايير ليست المعايير المادية التي نحسبها هي التي تحدد مفهوم الابتلاء. الإنسان قد يبتلى بالنعمة

0: أعطاك أنت أيضا يا مطيع صحة، وكما أعطى الله هذا الغير مسلم مالا، أعطاك الله أيها المسلم مالا واختبرك فيه، كما أعطى الله هذا منصبا أعطاك أيضا أنت منصبا، وهكذا يتساوى الناس، لأن ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،
1: نعم.
0: فالكل ينعم بنعم الله سواء، والكل أيضا يحزن ويتعرض للشدائد برضو اختبارا من الله سواء، ويسري الاختبار على الجميع، والعبرة بالنتائج في الاختيارات والقرارات التي يتصرفها المسلم في سلوكياته أو يتصرفها غير المسلم في جحوده وإعراضه.
1: دكتور جميل، هل المصائب التي تصيب الإنسان من كسب يده، وكيف يواجهها على الوجه الذي يتحقق معه رضا الله عنه؟
0: كل ما يجري في كون الله أولا بمشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، ومن هنا يأتي تعبير القرآن الكريم بأن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل ذلك أيضا يجري بأمر الله تبارك وتعالى. طيب، ما يصيب المسلم وما يصيب الإنسان، كيف يكون للإنسان دخل فيه؟ نعم، دخل فيه في أنه أولا إما قصر في أداء فرض، وإما تورط في ذنب ولم يستغفر منه، وإما أن يكون دافعا ابتلاء من الله للعبد، دافعا له ليرفع له درجته ويزيد حسناته، وإما أن يكون أيضا لذنوب سابقة يريد الله عز وجل أن يكفر بها عن سيئاته. ففي كل الأحوال يكون ذلك الابتلاء خيرا للإنسان وفي ميزانه عند الله تبارك وتعالى.
1: دكتور جميل، كيف نجيب الأبناء عندما يتساءلون لماذا هذا الابتلاء بمعنى المنع أو الفقد يحدث لنا والأشرار يهنؤون بالعيش؟
0: المشكلة أن الناس يعني يتوقفون عند الصورة في لحظة معينة، ويتركون بقية فيلم الحياة كاملا. الذي تراه الآن يضحك هو في بقية الفيلم يبكي، الذي تراه الآن موسر ولديه من الإمكانات والمتع والماديات في بقية الفيلم في الحياة ستجده محتاج. ففقير اليوم غني الغد، وغني اليوم فقير الغد، ولا يوجد فقير طول العمر، ولا يوجد غني طول العمر، ولا يوجد ضاحك طول العمر، ولا يوجد باكي طول العمر، إنما يتقاسمون. إذن القسمة العادلة من الله عز وجل، وأنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، أغنى وأقنى، فكما أعطى هذا يعطي ذاك. لكن المشكلة كلها أني بوقف الشريط على قدي أنا وحاول أقيس بيه الآخرين. لا، ده لازم تمر الشريط كامل من أوله لآخره عندك وعند غيرك، في النهاية ستجد الجميع كلهم سواء من عطاء الله تبارك وتعالى، وأيضا في ابتلاءات الله له.
1: شكرا لحضرتك دكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:09. فترة إذاعية جديدة. في الفترة السابقة كنت في صحبة الزميل محمد عبد الحكم. نسعد بحضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا عندك يا ربنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك العفو

0: والعفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ربنا اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مرحبا.
1: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ حسام الأجاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا

آخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك،

يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف،

الجبال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

بوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة.

لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.

فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.

0: ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من آيات سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا

0: من سورة الزمر، تلا علينا القرو الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد نتحدث فيه عن خلق جديد من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة الكرام المستمعين في كل مكان.
0: أستاذنا، في هذا اللقاء نتحدث عن خلق جديد من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خلق الإنصاف. يشهد عصرنا حالة من القسوة في الخصومة والتحيز الأعمى، سواء في الأمور الشخصية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يبرز خلق الإنصاف والموضوعية كأحد أعظم الأخلاق النبوية التي تعيد التوازن والتسامح للمجتمع. كيف ذلك أستاذنا الكريم من خلال أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضرتك في فؤاد. وموضوع جميل، وهذا المصطلح مصطلح عميق، يعني بمجرد أن نسمع الإنصاف في فكرة كده بنسميها تداعي المعاني. يعني أول ما أقول مصطلح يبدأ الذهن في استدعاء مجموعة من المعاني والمفاهيم والتصورات التي تتعلق بهذا المصطلح.
0: نعم.
2: فما هو الإنصاف؟ الإنصاف لأنه مصطلح عميق فله معاني كثيرة. يعني إزالة الظلم، يعني الحق، يعني الصدق، يعني لا تناقض، لا تصادم، لا تعارض، لا تعاند. يعني أن الإنسان يتعلم من خلق الإنصاف الصواب، الصحيح، العدل، الحق، الحب، الرحمة، التعاون، الاستقامة، التسامح، الإنسانية، صناعة الخير، صناعة الجمال. تخيل حضرتك كل هذه المعاني تندرج تحت مصطلح الإنصاف.
0: نعم.
2: معنى هذا أن الإنصاف بهذا المعنى العميق يحفظ من الخصومة، يحفظ من الكذب، يحفظ من النفاق، يحفظ من الرياء، يحفظ من الظلم، يحفظ من الجور، من التعسف، من الكراهية، من القسوة. يكون رادعا للشر والقبح والفساد الذي لا يحبه الشرع الشريف. ولذلك سيدنا عمار بن ياسر كانت له كلمة جميلة قوي، يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار. أن الإنسان لا يملأ نفسه من الداخل عنادا وكبرا وجحودا للحقوق وتجاهلا للخير. ولأجل ذلك علمنا مشايخنا الكرام وسادتنا العلماء أنه إذا ظهر في وقت من الأوقات أنك محقوق، يعني عليك الحق، أو أن غيرك له الحق عندك، فبكل أريحية وبكل أمانة وبكل نبل تقول له: صدقت، أنت صاحب الحق. هذا من الإنصاف. من الإنصاف أن الإنصاف ليس مجرد توازن في التعامل مع الآخرين، بل هو احترام لحقوق والواجبات، هو تقدير للظروف بعيون منصفة. تخيل مثلا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه الكلمات تعكس أهمية الإنصاف في كل تعاملاتنا، من أصغر المواقف إلى أكبرها. إذن الإنصاف هو الذي يساعد في تحقيق التوازن. ربما كانت كلمة منك هي التي أنصفت شخصا كان مظلوما، ربما كان تصرف منك هو الذي رفع الظلم عن شخص آخر وأعاد له حقه. فالإنصاف هو أن تعطي كل ذي حق حقه، هو أن تحكم بين الناس بالعدل وبالموضوعية. عندما يتحلى الإنسان بالإنصاف تجد أن العلاقة بينه وبين الآخرين تصبح أكثر صدقا. عندما تكون منصفا تجد أن الحق ينتصر وأن الكل ينال ما يستحق. عندما تظهر الإنصاف تجد أن القلوب تتراحم وأن النفوس تهدأ وأن الأمور تنصلح. عندما تتبنى الإنصاف تجد أن كل فرد يشعر بالاحترام والتقدير.
0: يعني إذن تتجرد النفس من الهوى ومن الأنانية ومن يعني الأنا العالية في الأمر حتى يكون منصفا.
2: أنا أشكرك جدا على هذه العبارة، لأنه إذا دخل الهوى في الشيء فسد. فكأن هذا الإنصاف هو الذي يعزز الحق بين الناس، هو الذي يعيد، هو أساس العدل. هذا الإنصاف قد يظن الإنسان، ونحن نتحدث عن هذه المعاني الكثيرة تتعلق بالإنصاف، أن الإنصاف يحتاج إلى قوة، لكنه في الحقيقة يتطلب القلوب الطيبة، النوايا الصافية. الإنصاف في القول مثلا أن تقول كلمة الحق حتى لو كانت ضدك. الإنصاف في الفعل أن تتصرف بعدالة حتى لو كانت الظروف تميل لصالحك. الإنصاف في الإدارة أن تعطي كل شخص حقه دون تحيز أو ظلم. ولأجل ذلك سيدنا عمرو بن عبسة السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي. تخيل هذا المعنى المنير، يعني سبيل من أسباب المحبة أن تكون منصفا. يبقى الصفاء عبارة عن تصفية النفس من بواعث الحقد والحسد والبغض والكراهية، من الظن السيء، من التنافس السيء،
0: حتى مع المخالف أيضا.
2: نعم، الصفاء والنقاء طريق الرئيس في الصحبة الوثيقة، في قوة الصلة. فكل ما يحول دون صفاء القلوب هو من الرذائل المنهية عنها في طريق الصحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل هذا الكلام من النبي مع هذه المعاني التي أشرنا إليها في الصفاء. من معاني الصفاء أيضا قيم التسامح، الصفح، حسن الظن، عدم اللوم أو الاتهام.
0: والصفاء هذا يندرج تحت خلق الإنصاف.
2: نعم، قبول المعذرة، هذا كله من الصفاء. الإنصاف مفهوم ديني هام يسعد به كل من اتصفه، ويسعد من حوله من الناس ومن يرافقهم ومن يعمل معهم.
0: التثبت قبل إصدار الأحكام مع الدكتور، يعني لابد للإنسان أن يقف وقفة التأمل حينما يصدر قرارا على شخص، يتأمل في هذا الأمر حتى يكون منصفا.
2: نعم، وهذا من الإنصاف من النفس. يعني هناك أيضا من جملة معاني الإنصاف أو من أنواع الإنصاف شيء يسمى الإنصاف من النفس، يعني قبل أن تحكم حاول أن تتبين.
0: صحيح.
2: فالحكمة ليس أن تتكلم، بل أن يكون لديك الوعي قبل أن تتكلم بهذا الكلام. أن تتحرى، أن تتأمل، أن تنظر إلى المآلات، أن تنظر إلى الأثر، أن تنظر إلى ما يترتب على هذا الكلام الذي يقال. فمن الإنصاف أن تكون صادقا، أن تتأمل، وأن تحاول أن تكون سبيلا رئيسا لتحقيق السلام في هذا المجتمع.
0: نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنصفين. نشكر في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في كل شيء، وحذرنا من الشر كل الشر. فإذا رأينا مزاحه صلى الله عليه وسلم وجدنا ضوابط تقرب القلوب وتزرع الحب والود. والقرآن العظيم كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض، أو كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا طالعنا آيات القرآن العظيم وجدنا الأمر وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس أيا كان هذا القول لأي أحد، حتى ولو كان مزاحا أو كان أمرا تعليميا أو أمرا دعويا، لابد أن نختار الأحسن في الأسلوب والأحسن في المفردات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه بلطف دون إيذاء أو تقليل من شأنهم. يستخدم أحيانا المزاح لتهدئة نفوسهم وتخفيف ضغوطهم وإدخال السرور على قلوبهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدخال السرور من أعظم الأعمال والعبادات عند الله تبارك وتعالى. الصحابة يقولون كان النبي يضحك ولا يهزأ، يمزح بلا تجريح. فكان صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يمازح عائشة رضي الله عنها بطريقة لطيفة، فيزيد في المحبة والدفء، كما ورد يعني في ذلك مواقف كثيرة. وإذا رأينا هذه المسابقة التي كانت بينه وبينها صلى الله عليه وسلم في الجري، ما كان أساسها إلا المزاح، حتى إنها سبقته فضحكت، وأقام النبي يعني مسابقة أخرى وجريا آخر في موطن آخر، وكانت قد حملت اللحم فسبقها، فجعل النبي يضحك ويقول هذه بتلك. والمواقف السيرة لا يدخل الجنة عجوز في هذا المزاح منه صلى الله عليه وسلم مع امرأة، وهي يعني تقلق في أول الأمر، ويبين صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يدخلوا الجنة على حالهم هذا، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يضبط مزاح الناس ويقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا فإن ذلك يحزنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن اللعب ولا ينهى عن المزاح، إنما يقيد المزاح بألا يحزن الناس ولا يفزع الناس. كما نرى الشباب اليوم يخبئون تليفونات بعضهم، أو هذا يقود السيارة بسرعة ثم يوقفها مرة واحدة قريبا من أصدقائه بدعوى المزاح. هذا تهور، هذا أمر فيه يعني قد يدخل على إنسان ضعيف القلب في هذا الأمر يصيبه بشيء. وأيضا الخطأ هنا وارد في هذا المزاح، وكم رأينا من خانته فرامل السيارة أو المكابح فقتل أناسا من وراء هذا المزاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقر المزاح لكن يقيده ألا يأتي بضرر، والشرع عموما لا ضرر ولا ضرار، فلا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا فإن ذلك يحزنه. رسالتنا للشباب، لا سيما ونحن نرى المزاح ضربا على الوجوه وضربا على الظهور بقسوة أو رميا بشيء مؤذي وما إلى ذلك، المزاح أصبح في حياة كثير من الشباب اليوم جارحا ومهينا، أو فيه سخرية وضحك لكن على حساب الآخرين. لكن نريد أن يكون المزاح فرصة لنشر الحب والود لا غير. امزح لكن بلطف، امزح بلا تجريح بلا إهانة، استخدم الضحك وليس القهقهة الشديدة بهذه الأصوات العالية. وتأسى من سيدنا أو تأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تسعد دنيا وآخرة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الإخلاص من أجل العبادات القلبية، وبه ترفع الأعمال وتقبل عند الله عز وجل. فإذا خلا العمل من الإخلاص فقد ثوابه، وإن بدا عظيما في أعين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن معنى قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأجاب قائلا: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو من سورة الضحى إلى سورة قريش. الآن نستمع إلى تقدمة التلاوة بصوت الأستاذ الدكتور محمد داود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، بعد قليل نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تبدأ بصورة الضحى وتنتهي بصورة قريش. إنها رحلة يبني فيها القرآن الإنسان من داخله، يجبر القلب ويشرح الصدر ويهديه إلى العلم والوحي والعبادة، ثم يوقظه إلى المسؤولية وشكر النعمة. في الضحى يأتي جبر القلب: ما ودعك ربك وما قلى. قد يتأخر الفرج، لكن عناية الله لا تغيب، ويذكرنا المنعم الوهاب بنعمه الماضية ليتجدد الرجاء في كرم الله تعالى وفضله. ألم يجدك يتيما فآوى، ثم تتحول النعمة إلى رسالة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فالنعمة مسؤولية والإيمان رحمة تمتد إلى الخلق، ثم تأتي سورة الشرح لتمنح القلب سعة من فضل الله. ألم نشرح لك صدرك؟ ومع كل عسر يفتح الله بابا من اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويؤكد نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم أنه لن يغلب عسر واحد يسرين. وبعد جبر القلب وشرح الصدر تأتي سورة التين لتذكر الإنسان بأصله وكرامته، بأن قدره عند الله عظيم، وبأن قيمته عند الله غالية حين يعمل الصالحات. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وتمضي بنا الآيات إلى سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم في القرآن ليس معرفة مجردة، بل علم يهدي وينفع ويصل الإنسان بربه بخالقه ومولاه. ومن العلم إلى مصدر الهداية في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنها نعمة الوحي الإلهي، النور الذي يعيد ترتيب علاقتنا بالله، بأنفسنا، بالحياة كلها. ثم تحدد سورة البينة الغاية الكبرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. علم يقود إلى هداية، وهداية تقود إلى عبادة. ثم تأتي سورة الزلزلة لتوقظ فينا المسؤولية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ميزان إلهي دقيق، ميزان الذرة. فلا خير وإن كان صغيرا يضيع، ولا شر مستهان به ينسى. ثم تكشف صورة العاديات تعلق الإنسان بالدنيا، وإنه لحب الخير لشديد. وتضرب مثلا بخيل في الميدان تزود عن صاحبها رغم المخاطر التي تحيط بها، وفاء لفارسها، لتفضح جحود الإنسان لربه الذي خلقه فسواه. وتأتي سورة القارعة لتضع المعيار الحقيقي للنجاة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ليست العبرة بما نملك، بل بما يبقى في الميزان، بما يقبل عند الله تعالى. ومن هنا تحذر سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر، حين تصبح الزيادة من الدنيا غاية ينسى الإنسان ويضل غايته الأساسية، وهي عبادة خالقه ومولاه. وتأتي سورة العصر لتؤكد حقيقة الخسران الذي يحيط بالإنسان، وتحدد طريق النجاة: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم تأتي سورة الهمزة لتحذر من احتقار الناس والتعلق بالدنيا وبالمال. وتأتي سورة الفيل لتذكر بأن القوة والملك لله تبارك وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وتمضي بنا الآيات إلى سورة قريش حتى تتوج الرحلة بمقصدها العظيم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم فليعبدوه، وآمنهم فليعبدوه. وهنا يلتقي أول الطريق بآخره. بدأت الرحلة بجبر القلب بنعمة الله، وانتهت بشكر النعمة بعبادة الله. وإلى التلاوة الكريمة نستمع ونعيش في هذا الرحاب. أيها المؤمن، إن ضاق القلب ففي الضحى جبر، وإن أثقلتك الحياة ففي الشرح سعة، وفي التين تذكير بالكرامة والمسؤولية، وفي البينة إخلاص وعبادة، وفي الزلزلة يقظة ومحاسبة، وفي العصر طريق النجاة، وفي قريش فقه النعمة وشكر المنعم. وطوبى لعاقل استمع وانتفع فارتفع، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك

قدر. وما

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورة الضحى إلى سورة قريش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 15 دقائق أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع حلقة اليوم: الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة ومحبة واتباع. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ويحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية. بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة. معنا قارئا في احتفال الليلة الشيخ عزة السيد راشد، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، يحدثنا تحت عنوان وثيقة المدينة دستور التعايش السلمي. معنا مبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، ينقل الاحتفال على الهواء من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. في 10:15 موعدكم مع الأمسية الدينية مسجلة من المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. التلاوة للشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والكلمة للدكتور السيد عبد الرحمن ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور خالد الشافعي. إخوة الإيمان، الليلة موعدكم مع قرآن السهرة في 11:15 بإذن الله، مع تلاوة للقارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي تذاع لأول مرة، يتلو علينا من سور الحجرات والنازعات والطارق والفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: أمري إليك عشيتي وغداتي،

0: سبحانك جل جلالك يا الله. كنا مع المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:30 إلا 5 دقائق موعد أذان العصر.
1: الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله في 7:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو من سورة النحل.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أمتلك منحلا ينتج عسلا ويدر دخلا ماديا سنويا، فهل عليه زكاة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على العسل بناء على صحة الأحاديث والآثار الواردة فيه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبها، وأن القدر الواجب في إخراج الزكاة هو العشر، على خلاف بينهم في تحديد النصاب. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب الزكاة فيه. والخلاصة والمختار للفتوى أنه لا زكاة في العسل الذي ينتجه في منحله، أما المال الناتج من بيع هذا العسل فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، وأما إذا لم يبلغ الدخل المادي ذلك أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 37 بعد 100 وحتى 39 بعد 100 من سورة آل عمران، وهذه الآيات التي بين أيدينا تعاود الحديث عن غزوة أحد، وهذه الآيات فيها دواء للجروح التي تخلفها الحروب المستمرة بين الحق والباطل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل تذكير للمؤمنين بسنن الله تعالى في خلقه حتى لا يخالفوها، لأن مخالفتها تؤدي إلى الخسران، أما اتباعها فيؤدي إلى النجاح والفلاح. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسنن جمع سنة، وهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع. والمعنى إنه قد مضت وتقررت من قبلكم أيها المؤمنون سنن ثابتة ونظم محكمة فيها ما فيها من نصر وهزيمة، ومن عزة وذلة، ومن عقاب في الدنيا ومن ثواب فيها. فالحق يصارع الباطل وينتصر أحدهما على الآخر بما سنه سبحانه من سنة في النصر وفي الهزيمة. وقد جرت سنته عز وجل في خلقه أن يجعل العاقبة للمؤمنين الصادقين، وأن يملي للكافرين ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإن كنتم في شك من ذلك أيها المؤمنون فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فسيروا في الأرض متأملين متبصرين، فسترون الحالة السيئة التي انتهى إليها المكذبون من تخريب ديارهم ومن بقايا آثارهم. قالوا: وليس المراد بقوله عز وجل فسيروا في الأرض فانظروا، ليس المراد من ذلك الأمر بذلك لا محالة، بل المقصود أن تتعرف أحوالهم، فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضا إن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا أقوى من أثر السماع، كما قال الشاعر: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. فهذه الآية وأشباهها من الآيات تدعو الناس إلى الاعتبار بأحوال من سبقوهم، وإلى الاتعاظ بأيام الله وبالتاريخ وبما فيه من أحداث وبالآثار التي تركها السابقون، فإنها أصدق من رواية الرواه ومن أخبار المخبرين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والبيان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة، والهدى هو الإرشاد إلى ما فيه خير الناس في الحال وفي الاستقبال، والموعظة هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي من الأمور الدينية أو الدنيوية، أي هذا الذي ذكرناه لكم من وعد ومن وعيد، ومن أوامر ومن نواهي، ومن حض على الاعتبار بأحوال المكذبين. هذا كله بيان للناس يكشف لهم الحقائق ويرفع عنهم الالتباس، وهدى يهديهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم، وموعظة أي تخويف نافع للمتقين الذين يعتبرون وينتفعون بالعظات وبالعبر.
1: في قول الحق تبارك وتعالى هذا بيان للناس، نود أن نعرف المراد بالناس هنا.
2: المراد بالناس هنا جميعهم، إذ أن ما ساقه الله تعالى من دلالات ومن هدايات ومن عظات هي للناس كافة، إلا أن الذين ينتفعون بها هم المتقون، لأنهم هم الذين أخلصوا قلوبهم لله، وهم الذين طلبوا الحق وسلكوا طريقه. والكلمة الهادية لا يستفيد بها إلا القلب المؤمن المفتوح، والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب الخاشع المنيب. والناس في كل زمان وفي كل مكان لا ينقصهم في الغالب العلم بالحق وبالباطل وبالهدى وبالضلال، وإنما الذي ينقصهم هو القلب السليم الذي يسارع إلى الحق فيعتنق هذا الحق ويدافع عنه بإخلاص وإصرار. ولذا وجدنا القرآن في هذه الآية وفي عشرات الآيات الأخرى يصرح بأن المنتفعين بالتذكير هم المتقون، فيقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وبعد هذا البيان الحكيم يتجه القرآن إلى المؤمنين بالتثبيت والتعزية، فينهاهم عن أسباب الفشل والضعف، ويأمرهم بالصمود وبقوة اليقين، ويبشرهم بأنهم هم الأعلون، فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والمعنى لا تسترسلوا أيها المؤمنون في الهم والألم مما أصابكم في يوم أحد، ولا تضعفوا عن جهاد أعدائكم، فإن الضعف ليس من صفات المؤمنين. ولا تحزنوا على من قتل منكم، فإن هؤلاء القتلى من الشهداء الذين لهم منزلتهم السامية عند الله عز وجل. والحال أنتم الأعلون ما دامت قلوبكم عامرة بالإيمان. فالآية الكريمة تحريض للمؤمنين على الجهاد والصبر، وتشجيع لهم على القتال، وتسلية لهم عما أصابهم، وبشارة بأن النصر سيكون حليفهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم، والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 11:15 من سهرة اليوم تقدم إذاعة القرآن الكريم لمستمعيها لأول مرة تلاوة جديدة للقارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، حيث يتلو خلالها ما يتيسر من سور الحجرات والنازعات والطارق والفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما يتيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القار شيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فريحانها.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع هذا اللقاء الجديد من الإسلام والحياة. حديثنا اليوم عن أعظم قدوة عرفتها البشرية، وعن شخصية جعلها الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين ومنهاجا للمؤمنين. إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليست الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم كلمات تقال ولا مشاعر تعبر عنها فقط، بل هي عقيدة راسخة ومحبة صادقة واتباع لهديه وسنته واقتداء بأخلاقه ورحمته وعدله وحكمته. ولكي نقف على معاني الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تتحول محبته في حياة المسلم إلى سلوك وعمل ومنهج حياة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. أهلا بكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم،
0: وكل عام وفضيلتكم بكل خير.
1: عام وأنتم بخير.
0: معنا إخوة الإيمان من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، ومن هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار.

0: اهلا بكم اخوة الايمان من جديد، ونجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري. اهلا بكم مرة اخرى،
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمستمع الكريم.
0: ومعكم من اسرة المذيعين عماد عطية. فضيلة الدكتور، لنبدأ من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما المقصود بالاسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الفرق بين أن نعجب بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعله قدوة في حياتنا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، والأسوة ما يتأسى به الإنسان في سائر

0: فمتى اقتدت به، ومتى صارت على هديه، ومتى تمسكت بسنته، كانت أمة متأسية برسولها، وحقق الله تبارك وتعالى لها الخير الوفير والسعادة السرمدية في الآخرة مع الحياة الطيبة في الدنيا التي تعيشها. وإذا توفرت الحياة الطيبة في الدنيا استطاع الإنسان أن يستثمرها كمزرعة للآخرة، وكسفينة يعبر بها عمره ليصل إلى سعادته السرمدية، حيث اقتدى برسول الله فأدى الواجبات وفعل المأمورات واجتنب المنهيات وحافظ على القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة في سائر أمور حياته، ومن هنا كان أهلا لأن يكون من أقرب الناس مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة.
1: نعم فضلت
0: فضل
1: فضل. هل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على العبادات والشعائر فقط، أم يشمل مختلف جوانب الحياة في الأسرة والعمل والمعاملات والتعامل مع الناس؟ لأن بعض الناس يظنون أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فقط الشكل والهيئة وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعيدين بعدا تاما عن المعاملات في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: من جعل الاقتداء والتأسي برسول الله قاصرا على اتباعه في جانب العبادات فحسب، فلم يفهم مغزى هذا الدين العظيم،
1: نعم،
0: ولم يصل إلى فلسفة الإسلام التي جمعت في تشريعاتها بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
1: نعم.
0: إن من يحسن العبادات مدعيا اتباع سيدنا رسول الله في ذلك، ولا يحسن المعاملات حيث لا يجد الناس فيه رأفة ولا رحمة ولا حسن معاملة ولا حسن أخلاق، لم يجد الناس عنده ما يجعلهم يطمئنون إليه، فهو في الحقيقة صاحب تدين معلول مغشوش.
1: نعم.
0: حاله كحال رجل يأتي لعالم فيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا في الأحاديث بالجنة متى أقمنا الصلوات الخمس،
1: نعم،
0: وأدينا الزكاة المفروضة وصمنا رمضان وحج منا المستطيع بيت الله الحرام. هذا الذي يقتصر في فهمه للإسلام على ذلك، وفي فهمه للتأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، حري به أن يراجع نفسه قبل فوات الأوان، فيقول له العالم أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام؟
1: نعم.
0: أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله؟
1: نعم.
0: أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؟
1: نعم.
0: إلى غير ذلك من هذه التوجيهات،
1: نعم،
0: التي تمثل المنظومة الحقيقية.

0: للتأسي بسيدنا رسول الله.
1: نعم.
0: فقصرت دخولك للجنة أو في الجنة على جانب العبادات فحسب، إن
1: نعم.
0: تلك العبادات إن لم تعطي ثمارها
1: نعم.
0: وتظهر تلك الثمار في تعاملك مع خلق الله فإنها لا تفيدك شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر
1: فلا صلاة له. نعم.
0: لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: نعم.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق
1: رجع
0: من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
1: الله.
0: أنت تتصدق وتزكي وتمن على من تعطيه الزكاة، يجب
1: نعم.
0: أن يستحضر المرء هذه المنظومة القيمية وتلك الموسوعة الأخلاقية التي تمثلت وتجسدت تطبيقا عمليا في شخص سيدنا رسول الله، حتى حينما سئلت أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله
1: صلى الله،
0: قالت: كان خلقه القرآن.
1: إذن هذه الأسوة الحقيقية وليست الأسوة الشكلية والتدين الشكلي الذي ينتهجه بعض
0: نعم.
1: الناس. هذا هو المحور الأول، هو معنى الأسوة. نأتي إلى المحور الثاني، المحبة والعقيدة. نقول الأسوة برسول صلى الله عليه وسلم عقيدة ومحبة واتباع، فكيف نرد يعني ترتبط محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة المسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: المرء منا يجب
1: نعم.
0: أن يكون له ميزان، هذا الميزان يجلي لصاحبه قدر حقيقة اتباعه وحبه لسيدنا رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فإن آثر في جميع أحواله، حتى ولو كان هذا الإيثار يعود عليه في الظاهر بالضرر،
1: نعم،
0: أقول إن آثر المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه والتزم هذا الأمر واجتنب هذا النهي، كان محبا حقا لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ولو تحقق حبه لرسول الله أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوني
0: يحببكم الله. والاتباع ليست يا دكتور عماد كلمات تلوكها الألسنة.
1: نعم.
0: الاتباع والاقتداء والتأسي سلوك عملي تظهر آثاره ناضحة على شخص المسلم المحب حقا لسيدنا رسول الله.
1: نعم. صلى الله عليه.
0: فترى الناس يثنون عليه خيرا لما يرون فيه من جليل الخصال والتواضع والحب للآخرين والتفاني في قضاء حوائج الناس والسعي على الفقراء والمساكين والرحمة باليتامى وقضاء الحوائج وتفريج الكروب وغير ذلك مما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها نحكم. والحكم هنا يمثل رأيا عاما، الرأي العام له حكم على الشخص من خلال أخلاقيات هذا الشخص، وإن مهما كانت هيئته وشكله الظاهر.
1: نعم.
0: الناس لا ينظرون إلى الشكل الظاهري، قدر فحصهم ونظرتهم إلى التعامل. ولذلك حينما سافر رجل أو قابل رجل سيدنا عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنه،
0: فأخذ الرجل يثني على أخ له خيرا، سيدنا عمر قال له:
1: أعاملته؟
0: قال: لا.
1: نعم.
0: قال له: أسافرت معه؟ قال لا. قال له إذن لا تعرفه. المعادن تنصهر في الغربة، المعادن تنصهر عند التعامل بالدينار والدرهم، بالجنيه والقرش، عندها تبرز سلوكيات وتبرز سلوكيات المسلم مدى حبه لرسول الله
1: صلى الله عليه
0: وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نعود إلى شمائله نراه صاحب عف وصاحب صفح، صاحب تفريج كروبات، صاحب إنفاق على اليتامى والمساكين، ورعاية للأرامل والمحاويج، تطبيقا لما جاء به القرآن الكريم. فإذا كان المسلم محبا حقا لسيدنا رسول الله نراه يتفانى في تطبيق هذا الجانب ليقرر بأفعاله وأعماله وسلوكياته أنه محب حقا لهذا النبي المقتدى به صلى الله عليه وسلم. وإلا فهي مجرد دعوة، والدعاوى كما يقولون إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. دعوة بلا دليل تسقط عن درجة الاعتبار بالكلية. الحب الحقيقي لرسول الله أن يرى المجتمع في هذا الذي يدعي الحب لسيدنا رسول الله أخلاقا حسنة، قيما نبيلة، معاملة طيبة، تواضعا، رحمة، رأفة. ولذلك لعلك تذكر حينما أتى رجل يسمى الأقرع بن حابس ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رأى النبي يقبل الحسن بن علي سبطه، فنظر إليه الرجل قائلا والله يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إشفاق قائلا له أو أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك.
1: سبحان الله،
0: من لا يرحم لا يرحم. إن جفاف الأعين عن الدموع برهان على قسوة قلوب أصحابها. إن من يرق قلبه تدمع عيناه. فأنت إذا رأيت مشهدا يحزن القلب كيف تملك عينيك لا تدمع؟ أمر بدهي، الدموع تسبقك، ففي سبق الدموع لك برهان على رقة قلبك ومدى الرأفة التي استولت على هذا القلب الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون رقيقا. وهذا هو أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا يأخذنا إلى المحور الثالث وهو الاتباع والسنة. فضيلة أستاذ الدكتور، يعني ما معنى الاتباع الحق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نميز بين الاتباع الذي يبني ويجمع وبين فهم ضيق قد يجعل السنة مجالا للخلاف والتنازع، وهذا ما يحدث في حالنا وواقعنا المعاصر؟
0: القضية هنا قضية علمية دقيقة جدا. ذلكم لأن الاتباع الآن ينقسم إلى قسمين: اتباع يقع من البعض إما بحسن نية وإما بعدم فهم
1: صحيح
0: وتشبث بالظواهر للنصوص
1: دون
0: التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فهم لها
1: ووعي لها
0: ودون إدراك لدلالاتها. فهذا النوع يأخذ كل ما يقرأه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ظواهره، والظواهر تعطي دلالة غير مقصودة في المعنى الذي وراء الظاهر، فيقول لك رسول الله فعل ذلك. قل له هل فهمت مراد رسول الله من قوله كذا؟ وهل الأمر في هذا الحديث يدل على الوجوب؟ وهل كل أمر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب، يعني على ظاهره؟ أم أنه يحمل على الندب، أو يحمل على الإرشاد، أو يحمل على الإباحة، أو يحمل على كذا وكذا وكذا من محامل الأمر في القرآن والسنة. قل له: هل فرقت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين العادة والعبادة؟ أكله وشربه، نومه وقيامه، إلى غير ذلك، هل هذا من العادات أم من العبادات؟ هل كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أتى مجردا عن القرينة التي تجعله يدل على الوجوب فهمت منه الوجوب؟ والأصوليون يقولون: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن لا يفيد إلا الإباحة، والمباح مأزون في فعله مأزون في تركه. سنة النبي تدور بين أمر ونهي، وما بينهما يعد تركا، والمتروك من سنته لا يدل على المنع.
1: ذروني وما تركتكم.
0: نعم، ذروني وما تركتم. قال: الأمر هنا للإباحة، ودائرة المباح واسعة رحمة بأمته، ليتمشى ذلك في قول الله في حق النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة: من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ألم يقل سيدنا رسول الله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا؟ ألم يقل رسول الله: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه؟ ألم يقل رسول الله: خير الأمور أوساطها؟ إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين لنا أن هذا الصنف الذي تشبس بظواهر الأحاديث، إما بحسن نية أو بعدم فهم صحيح، لأنه ما سأل العلماء وما جلس في حلقات علم لعلماء وأئمة أفنوا أعمارهم في تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلوا الأدوات التي تعين على فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اقتصروا إما على سماع فهوم مغلوطة، أو على قراءة أشياء هم لم يدركوا منها سوى الألفاظ. وهناك نوع آخر ذهب مذهب التفريط، ذهب مذهب التفريط، وفهم فهما غير صحيح في الاتباع، وحمل كل ما أتت به السنة على أمر لم تفهمه السنة ولم ترده ممن يطبقها، فتهاون وتساهل.
1: وهناك فريق يقول: يا دكتور، هذه لم تعد مناسبة لعصرنا الحالي وما حدث فيه من تطور هائل وتغير،
0: مرتبطة بتاريخها وأيامها وأحاديثها.
1: هذه أقوال يقولها بعض الناس.
0: لا، ما هذا هو ده طرف التفريط. المتهاون،
1: صحيح،
0: المستهتر، الذي لا يرى في سنة النبي أسوة ولا قدوة، ولا يرى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نجاة له. إنما هو متساهل في هذا الجانب، ولا يدري أن الله تبارك وتعالى أمر أمة النبي أن تأخذ بكل ما أتى به النبي
1: صلى الله عليه
0: وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله؟ إيه مثله؟ معه سنته صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت سنة فعلية عملية أو سنة قولية وردت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء لو علموا أن في طاعتهم لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: طاعة لله تبارك وتعالى، ما تحللوا عن الاتباع. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: هنا يقودنا، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقدوة قبل الكلمة، وما الذي يمكن أن نتعلمه من ذلك في تربية أبنائنا في عصرنا الحالي؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر في تعليم القدوة لأصحابه على التوجيه لهم بالقول، بل كانوا يرونه يطبق ما أمر به الله في الكتاب أو في السنة التي تمثل قسيم الوحي للقرآن الكريم، كانوا يرون ذلك في شخصه صلى الله عليه وسلم يطبق تطبيقا عمليا. أضرب مثال لتتضح الصورة. حينما يراه الصحابة صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق
1: صلى الله عليه وسلم
0: يشاركهم في حمل تراب الخندق على كتفيه، حتى يقول بعض من رآه: والله لقد رأيت التراب يغطي بطن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بل كان صلى الله عليه وسلم إذا عرض لهم شيء يصعب عليهم كان هو له يضرب بمعوله الصخرة القوية التي لم يستطع أصحابه ضربها وتفتيتها، بل شاركهم ما كانوا ينشدونه في هذه الغزوة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدا قد عدوا، أو إن العدا قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم ليشجع أصحابه في هذا المقام. انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما أتت جنازة يهودي فتمثل واقفا لها
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فقال له أصحابه: يا رسول الله، إنها جنازة غير مسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم مبينا قدر بني البشر وقدر الإنسانية وكرامة الإنسان: أوليست نفسا؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: في هذا تعليم عملي ليقتدي به أصحابه، كي يحترم النفس الإنسانية دون ما نظر إلى لونها أو معتقدها أو غير ذلك من هذه العوارض الدنيوية التي ينظر بعض الناس إليها فيجعلونها مقاييس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احترم هذه الجنازة مع مخالفة صاحبها له في العقيدة نظرا للكرامة الإنسانية التي قررها الله لبني الإنسان في قوله: ولقد كرمنا بني آدم. انظر إليه يا أخي الكريم حينما كان مع بعض أصحابه فأرادوا أن يطعموا، ألم بهم الجوع، وكانت معهم شاة فقام أحدهم بذبحها، وقام الآخر بسلخها، وقال الآخر: وأنا علي طبخها أو طهيها. إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير من أصحابه شيئا بقي له، هل سكت؟ قال: لا، وأنا علي جمع الحطب. شوف، هيبحث في الصحراء ليجمع الحطب ويحمله على كتفيه لكي يكون وقودا لطهي هذه الشاة، ثم يقول لهم: إن الله لا يحب أن يتميز أحد عن أصحابه.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نراه صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم أكاسرتها أو ملوكها، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. كيف وهو رسول الله، كيف وهو الذي منحه الله من ألقاب التجلة والتوقير والاحترام ما لم يمنح لنبي غيره. ومن هنا نقول لهؤلاء الذين يتشبثون بالظواهر ويفهمون مثل هذه النصوص على ظواهرها فيهونون من قدر رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وإذا ذكروا اسمه ذكروه مجردا. نقول لهم: الله علمكم ألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله علمكم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لقد كان إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه مدة حياته، وهو الذي كان يدرس حديث سيدنا رسول الله إذا قال حديثا عن النبي في مسجد رسول الله لا يرفع به صوته،
1: نعم،
0: احتراما وإجلالا لصاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. بل نقل عنه أنه رضي الله عنه ورحمه الله ما لبس نعليه في سكك المدينة،
1: نعم،
0: فلما سألوه قال: كيف ألبس نعلي وأطأ بها أرضا مشى عليها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن في واقعنا المعاصر فضيلة الدكتور، الأسوة، كيف يمكن للمسلم المعاصر أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في عالم تغيرت فيه وسائل الحياة وأساليبها؟
0: شوف يا أخي الكريم، الأمة الآن تعاني من انفصام شديد بينها وبين هدي رسولها.
1: كيف؟
0: لأنه غاب عنها أن الحياة التي تسعدها مرتبطة بقدر تمسكها بهدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: والله قد أبان ذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أمر
1: إذا دعاكم
0: لما يحييكم
1: الله،
0: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: نعم.
0: هؤلاء الأمة غاب عنها قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون
1: حتى يحكموك
0: فيما شجر بينهم
1: ثم
0: لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
1: ويسلموا
0: تسليما. الأمة غاب عنها وهي تقرأ ذلك صباح مساء قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
1: أن يكون
0: لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك. فإذا أرادت الأمة حقيقة أن تعيش أسعد أيامها وأن تقود البشرية كما أراد الله لها أن تقود البشرية، لأنها هي أمة الخيرية، كنتم خير أمة
1: أخرجت
0: لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن أرادت الأمة أن تمسك بزمام قيادة البشرية وألا تكون في زيل ركب الحضارة، فعليها أن تعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهنا أستحضر قولة أمير الشعراء شوقي حينما خاطب رسول الله
1: صلى الله عليه
0: ناعيا على أمته بما يملكون من ثراء وثروة عظيمة حينما تمسك بها السابقون الأولون دانت لهم الأمم والممالك، وأصبحوا أسوة لسائر الحضارات، بل هم من عرفوا البشرية معنى الحضارة، وارتقت بهم البشرية بما رأوه من سلوكيات تمثلوها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول شوقي: شعوبك في شرق البلاد وغربها، بيحكي حال زمن شوقي، أما الحال زمن نحن إيه؟ شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، كل نايم، بأيمانهم نوران، ذكر وسنة، قرآن سنة، ما بالهم في حالك الظلمات؟ ما الذي يجعلهم يتخبطون؟ والمصابيح، مصابيح الهدى، تنير لهم الطرق، تنير لهم السبل، لو اهتدوا بها لحققوا ما أراده الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام بأن تكون قائدة لسفينة البشرية، لتعبر البشرية إلى بر الأمان ويتحقق الأمن والطمأنينة والسلام لسائر بني البشر، بل لسائر المخلوقات جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول بيان له حينما هاجر إلى المدينة المنورة نراه يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. أيها الناس، أفشوا السلام. ركيزة. متى تحققت؟ عاش الناس آمنين مطمئنين. وأطعموا الطعام حتى لا يوجد جائع بين بني البشر.
1: تكافل.
0: البشرية الآن لا تفكر في إطعام جائع ولا علاج مريض. البشرية الآن ابتليت بقوة تمسك بثروات الأرض، إذ بها بدل أن تسخرها في خدمة البشرية والمحافظة على حياة بني البشر، استخدمتها في تصنيع الأسلحة الفتاكة التي تبيد بها أرواح البشر وتقضي على الفقراء والمساكين. وهذا أمر خلاف ما جاء به الإسلام وما حست عليه شرائع السماء.
1: استاذنا نخرج لفاصل. فاصل إخوة الإيمان.
2: لا وحبك لا أحب أن أكون كما أريد،

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين. أهلا
1: أهلا
0: بكم مرة
1: وسهلا،
0: أخرى.
1: مرحبا بكم.
0: فضيلة الدكتور، يعني ما هي أهم القيم النبوية التي نحتاج إليها اليوم؟ وإذا أردنا أن نختصر مشروع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطوات عملية، فمن أين يبدأ المسلم؟ وكيف نجعل محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة حية تثمر في أخلاقنا وبيوتنا ومعاملاتنا وعلاقتنا بالله وبالناس؟
1: شوف يا أخي الكريم، كما قلت قبل ذلك، إذا كان هناك انفصال وانفصام بين الأمة وبين هدي رسولها، وأسأل الله أن يعيد للأمة رشدها
0: يا رب،
1: فتتفيأ ظلال هذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله خاتما لسائر الشرائع. فنحن هنا لا نضع رؤوسنا في الرمال. الأمة أصيبت بعلل خاصة في جانب القيم والأخلاق، وإن أردنا علاجا لهذه العلل والأدواء التي أصيبت بها قيمنا وأخلاقنا، فحري بالأمة أن تعود إلى سيرة النبي الأكرم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فتنظر فيما دعا إليه من خصال حميدة وأخلاق فاضلة. أرأيت معي مثلا حينما نرى البيوت تصبح ميدان صراع بين الزوج وزوجه، والضحية لهذا الصراع هم الأولاد، فيمكن أن يصاب الأولاد بسبب الصراع بين الزوج والزوجة بعقد نفسية وأمراض يحتار فيها الأطباء. ما السبب؟ ما العلة؟ لا تدري، قد يكون النشوز وهو الترفع من قبل الزوجة، فلما لا يبحث الزوج عما يصلح هذا النشوز في ضوء شريعة الإسلام؟
0: لا،
1: قد يكون الترفع من قبل الزوج وما أكثره، فلما لا تبحث الزوجة عن إصلاح لهذا النشوز الذي رأته واستشعرته في جفاء وبعد وعدم حوار مفتوح بينها وبين الزوج كي تحافظ على بنية الأسرة؟ إنما سرعان ما ينفلت وينفرط العقد وتتبعصر حباته، فترى ساحات المحاكم ملئت بقضايا الطلاق وغير ذلك مما تجني ثماره. الأسرة التي تفكك، أين هؤلاء، سواء الزوجة وهؤلاء الزوج، من هدي النبي؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. السيدة عائشة تقول حينما سئلت عن النبي في بيتي قالت كان في مهنة أهله، يعني إيه؟ في خدمة أهله.
0: نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: وتقول كان يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه. هل هذه الأمور التي شارك بها سيدنا رسول الله أزواجه في بيوته، هل طعنت في كرامته؟
0: لا.
1: هل قصرت وأقلت من قدره في نظر زوجاته أو قدره عند ربه؟ بل هذا هو الخلق الذي يجب أن يحل في البيوت لتتحقق السعادة وتدوم المودة والرحمة بين أفراد الأسرة. وقس على ذلك في شتى جوانب الحياة، بين المدير ومن يتولى أمرهم، بين الموظف ورئيسه في العمل، بين كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. كل هؤلاء يحتاجون إن أرادوا أن يعيشوا سعداء إلى استرجاع القيم والأخلاق، لأنه إن لم يسترجعوا القيم والأخلاق الفاضلة التي بناها رسول الله والتي طبقها من خلال القرآن الكريم، فيصدق فيهم قول الشاعر: فإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
0: وهكذا إخوة الإيمان، في ختام هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المقتدين بهديه المتمسكين بسنته المتخلقين بأخلاقه. نشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وأستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. شكرا جزيلا فضيلة.
1: شكرا لكم، بارك الله فيك.
0: وكان معكم إخوة الإيمان من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، والإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: رسول الله أعلى الناس قدرا، رسول الله سيدنا محمد، رسول الله أعلى الناس قدرا، رسول الله سيدنا وجه يفوق البدر حسناً.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فتح مغالق القلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المحبون أن العقل يتيه عند الحديث عن سيدنا رسول الله. ونحن الآن نعيش مع مولد النور، مع مولد السراج المنير، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مع مولد الرحمة. نعم، يتيه العقل. من أين يبدأ عند الحديث عن سيدنا رسول الله؟ دائرة من النور لا ابتداء لها ولا انتهاء. ولدت الرحمة بمولد سيدنا رسول الله، ومعي بذلك شاهد ودليل. في يوم من الأيام تلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قول سيدنا إبراهيم الذي ورد في القرآن: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول سيدنا عيسى عليه السلام الذي ورد في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى رسول الله، بكى رسول الله من أجلنا. اللهم أمتي أمتي، بكى رسول الله من أجلنا. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله: يا محمد، ما يبكيك؟ يقول لك الله: ما يبكيك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع سيدنا جبريل إلى ربه وأخبره بما قاله رسول الله وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والله سبحانه وتعالى حين أرسل سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله أراد الله أن يستنطقه بحاله. إنها مراتع الرحمة، إنها رياض الرحمة بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحققت النجاة للأمة، حدثت العناية والرعاية من سيدنا رسول الله، نحن في أمنة بميلاد سيدنا رسول الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، وفي رواية: حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلوب المحبين بهذه الرحمة متصلة بسيدنا رسول الله، تعيش لذة الاتصال به، تحيا في أنواره وتعيش في رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل قلوبنا بالاتصال بسيدنا رسول الله، ونسأله تعالى أن يرضي قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا جميعا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود، وقد بلغ صلوات الله عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، إذ كان يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشى، ثقة بعظيم فضل الله وإيمانا بأنه هو الرزاق ذو الفضل العظيم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان جود النبي صلى الله عليه وسلم من موقع بوابة الأزهر، جاء فيه: لقد كان جود النبي صلى الله عليه وسلم شاملا كل مراتب الجود التي أعلاها الجود بالنفس في سبيل الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يجود بعلمه فيعلم أصحابه مما علمه الله تبارك وتعالى، ويحرص على تعليمهم الخير ويرفق بهم في التعليم، ويقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وكان إذا سأله السائل عن حكم ربما زاده في الإجابة، وهذا من الجود بالعلم، فقد سأله بعضهم عن طهارة ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما جوده صلى الله عليه وسلم بوقته وراحته في سبيل قضاء حوائج الناس والسعي في مصالحهم، فهو صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذا الباب. ويكفي في ذلك أن الأمة من أهل المدينة كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت من المدينة في حاجتها، ويدل ذلك على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان الجود خلق نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، فإنه لما نزل عليه الملك بحراء وجاء إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يرتجف، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق والدهر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه ثم سألوه، فأعطاهم ما سألوه ثم سألوه، فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خيرا له وأوسع من الصبر. وفي الختام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الجود والعطاء، يجود بما يملك ابتغاء وجه الله، فيفيض كرمه على من حوله رحمة ومحبة، ليبقى قدوة خالدة لمن أراد أن يتخلق بخلق الكرم والسخاء. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وأجودهم أجمعين.

0: إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطا ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة مع ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر، أتذكر أنه في كاتبة اسمها لورا فيتشي فاليري، كانت أستاذ للغة العربية في نابولي في إيطاليا. لورا توفيت 1989. من كتبها محاسن الإسلام ودفاع عن الإسلام، على حد ما أتذكر، هي: لا يهمني أسماء أو عناوين الكتب بقدر ما يهمني هذه العبارة، قالتها في واحد من كتاباتها، قالت: تفجر ينبوع ماء عذب في واد غير ذي زرع، ذلك الينبوع هو الإسلام الذي تدفق بغزارة واتخذ سبيله في الأرض سربا. أنا هستأذن حضرتك أغير صياغة هذه العبارة، طبعا أنا أتفق مع العبارة تماما، لكني وأنا أتحدث عن حبيبي صلى الله عليه وسلم أقول إن ذلك الينبوع هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، المعين النبوي انعكس نوره على من أوصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتواصى بهن. لنجعل هذا مدخل هذه الحلقة.
2: يعني هاخد من كلامك وهقول لك، يعني ده يعني رائع جدا اللي تحدثت عنه الآن، ويمكن يذكرنا بما فعلته السيدة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ عندما وضعت كتابها أو ألفت كتابها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتاب كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم بجميل الصفات، وأخذت الكتاب كله في وصف النبي وفي أعماله وأقواله مع آل بيته ومع كل من حوله. قالت: عشت من يوم مولدي آيات معجزته، كانت أول ما يصل إلى سمعي مع نور الفجر، يتلوها والدي التقي العابد رضي الله عنه في تهجده وصلاته، وأحاديثه الشريفة كانت مع آيات القرآن الزاد الروحي الذي تعيش به بيئتي المتدينة من قبل أن أعرف الدنيا، وسيرته الزكية العطرة كانت أنس دنيانا من قبل أن تحل عني تمائم الصبا، والمدائح النبوية والأناشيد الصوفية كانت أول ما لمس وجداني وأرهف إحساسي من يوم أن بدأت خطوتي الأولى على درب الحياة.
1: حضرتك انظري إلى المثال الذي بدأنا به هذه الحلقة، لورا فيتشي فاليري، وبالتوازي كمان الدكتورة عائشة عبد الرحمن. يعني شوف النور حضرتك يسير غربا وشرقا باللسان العربي وبغير، لكن الدكتورة عائشة كمان لها عطايا وفروضات في هذا الأمر، وتتحدث عن حبيبي صلى الله عليه وسلم.
2: عندما تحدثت في كتابها مع المصطفى، من قبل ذلك كانت ألفت لنا وأخرجت لنا تراجم سيدات بيت النبوة، فهي تقول إنه هي عندما يعني مع المصطفى عشت، يعني تقول إنه في تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن هي كانت بتجتلي ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ملامح شخصيته صبيا في أم النبي. يعني عندما تحدثت عن أم النبي هي تبحث عن ملامح شخصية النبي وهو صبي، عندما تتحدث عن نساء النبي فهي تبحث عن صفات الزوج في هذه النساء، عندما تتحدث عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهي تبحث عن صفات النبي كأب في لهؤلاء البنات. فهذا هو ما كانت تعيشه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتحدث عن أمه وعن زوجاته وعن بناته. هذه كانت عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ التي أخرجت لنا كثير جدا من الكتب والمؤلفات، والتي كان المعين الأول لها هو صفات النبي وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سوف تجد ذلك في التفسير البياني للقرآن الكريم، أيضا هي كانت والدراسات القرآنية عندما كتبت مقال في الإنسان والشخصية الإسلامية القرآن وقضايا الإنسان، هي نفسها قالت ذلك عندما يعني في كتابها مع المصطفى، لأنه كان يعتبر من آخر ما كتبت في ذلك. قالت: وإذ يسر الله وأعان فقدمت إلى المكتبة الإسلامية عناوين منهجية في التفسير البياني للقرآن الكريم ودراسات قرآنية مثل مقال في الإنسان والشخصية الإسلامية والقرآن وقضايا الإنسان، أقمت دراستي لما شغلني أعواما من الإعجاز البياني وما تعلقت به من تحقيق كل هذا استروحت فيه إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يؤكد احترامه للمرأة وتأييده لما تقوله المرأة ولما فعلته المرأة، ولا يخذلها أبدا في موقف اتخذته موقف نبيل من مواقفها في حياتها. فهو هنا يعتبر قولها، وهنا إنصاف كبير للمرأة واعتبار لرأيها ولكلمتها.
1: الحقيقة أن هذا المبدأ بمفرده أستاذتنا الكريمة بحاجة إلى حلقات نتحدث فيه هذا الكيان اللي احنا بنقول ده كيان ضعيف، لنتأمل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في مكانته ويعلي من قدره ويطلب منا أن نتواصى نحن أيضا. أي عظمة،
0: أي عظمة في ذلك. يعني تخيل أنه اثنين من المشركين كانوا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجارتهم وآوتهم في بيتها وضمنت لهم أو قالت إن سوف أجيركم وأضمن لكم ذلك، ثم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام علي بن أبي طالب أخيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. فهذا يعني أي شهادة للمرأة بعد هذه الشهادة؟ شهادة تدل على إنصافه، اعتباره لقرارها، يمضي أمان امرأة على رجلين من المشركين يوم الفتح. فاحترام للمرأة واحترام لرأيها وتكريم لها في أخطر القرارات، يعني كالأمان من الحرب، هذا يعني لا نجده في أي حضارة من الحضارات، ولا نجده عند أي في أي زمن من الأزمان. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهن
1: عليه الصلاة والسلام.

0: صديق في الخلائق عمنا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه. اللهم صل وسلم وبارك كذلك أبدا وارض عن آله وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا يا رب العالمين.

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم

0: يراها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حياة الإنسان ميدانا للعمل الصالح، وجعل الخير الذي يتركه العبد بعد رحيله شاهدا على صدق رسالته، والصلاة والسلام على من علم أمته أن أعظم النجاح ما امتد نفعه وبقي أثره، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غيره النبي صلى الله عليه وسلم في نظرة الإنسان إلى النجاح والإنجاز، فقد نقل الطموح من حدود المكاسب الشخصية التي تنتهي بانتهاء العمر إلى معنى أوسع وأبقى، معنى صناعة الأثر وترك الخير الممتد الذي ينتفع به الناس بعد رحيل صاحبه. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم.
2: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
1: كيف كان كثير من الناس ينظرون إلى الإنجاز باعتباره ما يحققه الإنسان لنفسه من مال أو مكانة أو شهرة، دون نظر إلى ما يتركه من أثر نافع بعد حياته؟ وكيف كان قصر النظر يحصر طموح الإنسان في حدود الحاضر ومتاع الدنيا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقبل عصر النبوة كانت المقاييس التي ينظر بها الناس في زمانهم تدور حول ما يملكه الإنسان من مال، وما يحوزه من جاه أو مكانة، وما يحققه من غلبة وشهرة بين قومه. فكان الإنجاز في نظر كثيرين مرتبطا بما يظهر للناس ويعود على صاحبه بالنفع العاجل، دون أن يمتد التفكير إلى ما يتركه الإنسان من أثر صالح بعد تركه لهذه الحياة. وكان هذا التصور القاصر يحصر الطموح في حدود الحياة الدنيا، فيسعى المرء إلى زيادة ماله ورفعة منزلته وإثبات اسمه بين الناس، وقد يتحول التنافس إلى مفاخرة بالأنساب والأموال والقوة. أما العمل الذي لا يعود على صاحبه بمنفعة مباشرة أو لا ينتفع به الناس بعده، فلم يكن يأخذ مكانته بينهم في موازينهم المختلة.
1: إذن كيف جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت هذا المفهوم، فوسع معنى النجاح وربط قيمة الإنسان بما يقدمه من خير يتجاوز عمره؟ وكيف علم أمته أن العلم النافع والصدقة الجارية وتربية الأجيال الصالحة أعمال يبقى أثرها ويستمر نفعها بإذن الله؟
2: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير مفهوم الإنسان إلى النجاح، فلم يعد النجاح أن يجمع الإنسان مالا يكتنزه لنفسه أو لأحفاده من بعده، ولم يجعله طلب شهرة أو رفع مكانة بين الناس، وإنما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الخير بين الناس، وجعل أنفع الناس وأفضلهم عند الله هو أنفعهم للناس في هذه الحياة. وبارك النبي صلى الله عليه وسلم مواقف الصحابة فيما بينهم التي يعين فيها بعضهم بعضا، ويجبر بعضهم فيها خواطر بعض، ويحس فيها كل منهم بأخيه ويقضي حاجة أخيه. إن هذه الأشياء كلها فعلها وقالها ومارسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في حياته الكريمة، حتى تكون نبراسا للناس يهديهم فيما بعد وإلى يوم الدين.
1: فضيلة الدكتور، في واقعنا المعاصر قد ينشغل فيه الإنسان بتحقيق النجاح الشخصي السريع وبناء الصورة الظاهرة أكثر من بناء الأثر الحقيقي. كيف نعيد إلى حياتنا ميزان النبوة في مفهوم الإنجاز؟ وكيف نجعل أعمالنا ومواهبنا وعلمنا وسائل لترك بصمة طيبة تنفع الناس وتمتد بعد رحيلنا؟
2: لقد نوع الدين لنا وسائل كثيرة، وعدد لنا سبلا كثيرة لنفع الناس في الحياة، ليبقى هذا الأثر بعد تركنا لها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبلا كثيرة للخير، وجاء في أحاديث كثيرة أن هناك أعمالا صالحة ربما يعملها الإنسان في حياته لكنها تبقى بعد وفاته. وقد جمع بعض العلماء بعض هذه الأعمال في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغري، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري. فهذه أنواع كثيرة لأنواع الخير وسبل الخير بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون زادنا في الحياة وزادنا يوم نلقى الله.
1: وهكذا إخوة الإيمان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يملكه الإنسان ليس ما يجمعه لنفسه فقط، بل ما يزرعه من خير في حياة الآخرين. فالأثر الصالح هو العمر الممتد، والكلمة الطيبة قد تبقى، والعلم النافع قد يضيء طريق أجيال بعد صاحبه. يقول تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم اجعل حياتنا عامرة بالخير، وأعمالنا نافعة لعبادك، وارزقنا أثرا طيبا يبقى بعد رحيلنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة.
2: شكرا لكم وللسادة المتابعين، وكل عام أنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة.
1: وشكر لكم إخوة الإيمان، مع خالص تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في مسابقة الأمس أو في سؤال مسابقة سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير خالد كمال جاب الله حسن من محافظة القاهرة. أما الآن فمع إعادة سؤال اليوم من المسابقة الذي يذاع في 8 إلى 3 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب الأخلاق وإتمام مكارمها، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين كمال العبادة وحسن المعاملة، حتى بلغت أخلاقه من الكمال مبلغا جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصفه بقولها: كان خلقه القرآن، أي صار امتثال القرآن الكريم أمرا ونهيا سجية له وخلقا، فما أمره به القرآن فعله، وما نهاه عنه تركه. ولم تكن الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد وصايا أو مبادئ نظرية، بل كانت واقعا حيا وسلوكا عمليا تجلى في جميع تفاصيل حياته، وقد شهد الله تبارك وتعالى له بذلك في أبلغ بيان، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت هذه الشهادة الربانية إعلانا بسمو أخلاقه ورفعة منزلته، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تهذيب الأخلاق وإتمام مكارمها من أعظم مقاصد بعثته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد كان العرب قبل الإسلام يتحلون ببعض مكارم الأخلاق التي بقيت عندهم من آثار شريعة إبراهيم عليه السلام، كالكرم والشجاعة والوفاء بالعهد، إلا أن هذه الأخلاق اختلطت في بعض صورها بالعصبية والتفاخر ونصرة القريب على الحق، فجاء الإسلام فأقر ما فيها من خير، أقر الكرم وجعله بابا من أبواب الإحسان والصدقة، وأقر الوفاء بالعهد وجعله من مقتضيات الإيمان ومكارم الأخلاق، وأقر الشجاعة في نصرة الحق. فلم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، بل عمل على تهذيبها وتقويم مقاصدها حتى تصبح سلوكا نابعا من الإيمان ووسيلة لبناء الإنسان الصالح والمجتمع المتماسك. ومن هنا أيها الإخوة المؤمنون، فإن جوهر رسالة الإسلام الارتقاء بالإنسان وتزكية نفسه وترسيخ الفضائل والقيم النبيلة في المجتمع، حتى يكون المسلم مثالا في حسن الخلق ومثالا في العبادة والطاعة. والسؤال 25: اذكر آية كريمة في بيان الأمر بمكارم الأخلاق.
1: فجر أطل على الوجه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد حتى يعطوا الجزية عن يد

قبل. قاتلهم

شيء

0: لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
1: إذ أخرجه

والله عزيز حكيم.

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

لقد ابتغى

تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. يقول

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 8:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق، يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس، عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر ادلاك من ضر ولا ورم، علمتنا اننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فانت يا خير خلق الله اسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه صفوة ومن عباده خيرة، فجعلهم أعلاما على طريق الهدى، ثم اختص من بينهم سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أطلع من مشكات الغيب شمس النبوة فأشرقت بها مشارق الأرض ومغاربها، وأخرج بها الناس من ظلمات الحيرة إلى صبح اليقين، ومن ضيق العبودية للخلق إلى سعة العبودية للخالق، ونصلي ونسلم على من إذا ذكر اسمه أشرقت المجالس، وإذا تليت سيرته رقت القلوب، وإذا أقبل هديه استقامت الجوارح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ مستمعين أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية تليق بهذا المقام، فتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، حيث نواصل معكم احتفالاتنا بشهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. معنا قارئا في احتفال الليلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ومعنا متحدثا الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومعنا مبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. نصلي ونسلم على صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يقام لصلاة المغرب يؤمنا فيها الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ثم نعود لنواصل مع حضراتكم فقرات احتفالنا الليلة.
5: الله أكبر الله

استووا واقبلوا على الله بقلوب خاشعه. الله

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قضيت على خير صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، نقلناها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، حيث تواصل إذاعة القرآن مع مستمعيها الكرام الاحتفال والاحتفاء بشهر ربيع الأول، ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبابه ومن شفعائه عليه الصلاة والسلام. إخوتنا إخوة الإيمان، مستمعين أحباب سيدنا رسول الله، ها هو شهر ربيع الأول، شهر مولد الهدى والنور، وما أحوج قلوبنا جميعا إلى ربيع لا تذبل أزهاره ولا تنقضي نفحاته، ربيع تسقى فيه الأرواح من معين السيرة، وتروى فيه القلوب من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أكرم الله نبيه بخصال لم تجتمع في بشر كما اجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام، فجمع له شرف النسب وطهارة المعدن وكرم السجية ونبل الخلق، ثم زاده الله فوق ذلك كله شرف الوحي والرسالة. يقول ربنا رب العزة سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة باقية ما بقي الليل والنهار، فما أعجب أن يكون المادح هو رب العالمين، والممدوح سيد المرسلين، والمدح قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فيا ربنا، يا من شرفت الوجود بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وأكرمت الزمان بمولده، وأتممت النعمة برسالته، اجعل لنا من محبته أوفر نصيب، ومن سنته أحسن حظ، ومن شفاعته أعظم أمل. اللهم لا تجعل بيننا وبين نبيك يوم القيامة حجابا، ولا تحرمنا شفاعته، ولا تردنا عن حوضه، واجمعنا تحت لوائه وفي زمرته مع أصحابه وأهل بيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير، وتغلق عنا بها أبواب الشر، وتملأ بها قلوبنا إيمانا، وأرواحنا يقينا، وألسنتنا ذكرا، وأعمالنا صلاحا. نحن معكم إخوة الإيمان عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم، من هنا من رحاب الجامع الأزهر، حيث نحتفل بشهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. يحضر معنا احتفال الليلة الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف. نستهل احتفالنا بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ عزة السيد راشد، أسأل الله له التوفيق والتيسير والقبول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم

ما ضل صاحبكم وما غاب.

علمه شديد القوى ذو مرة

ذو مرة فاستوى.

ما كذب الفؤاد ما رأى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.

0: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى آيات بينات من آي الذكر الحكيم، تلاها علينا قارئنا الشيخ عزة السيد راشد، استهللنا بها فقرات احتفالنا الليلة الذي نقدمه لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، احتفالا واحتفاء بشهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إن قصرت ألسنتنا عن مدحك فلن تقصر عن حبك قلوبنا، وإن عجزت عن بلوغ قدرك عباراتنا فحسبنا أن نشهد أنك عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده. إخوتنا إخوة الإيمان، أحباب سيدنا رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدر عفا، وإذا أوذي صفح، وإذا أعطي شكر، وإذا منع صبر. لا تزيده عظمة المقام إلا تواضعا، ولا ترفع منزلته إلا خفضا لجناح الرحمة لعباد الله. في الصحيح من سيرته أن أعرابيا جذب رداءه حتى أثر في عنقه الشريف، ثم طلب مالا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم وأمر له بعطاء. تلك هي النبوة حين تصير خلقا يمشي بين الناس، وتلك هي العظمة التي لا تحتاج إلى سيف ولا تاج، عظمة قلب وسع المؤمنين ورحم الضعفاء وأكرم الضيف وعاد المريض وشهد الجنائز وخدم أهله وكان في بيته ألين الناس جانبا وأطيبهم عشرة. من هدي النبوة أيها الأحباب، ومن معين السيرة العطرة، نقف اليوم مع وثيقة المدينة، ذلك الميثاق النبوي الذي لم يكن مجرد بنود تكتب، وإنما كان دستورا لبناء مجتمع قوامه العدل، ومنهجا لإدارة الاختلاف، وميثاقا يحفظ الحقوق ويصون العهود. في المدينة المنورة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع تتآلف فيه القلوب، وتصان فيه الدماء، وتحفظ فيه الحقوق، ويعلو فيه سلطان العدل على العصبية والهوى. حول ميثاق المدينة نعيش مع هذه الكلمة، نعيش في رحاب سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع متحدثنا الليلة أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نبرأ من الإيمان إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الثقة إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن السؤال إلا لما في يديك. اللهم استخرج منا عبودية ترضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الصادقين، وصلنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك يا رب العالمين أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحبنا ويسر لنا ووسع علينا وتفضل وأنعم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، ما أجمل أن نجتمع على سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم والمستمعين والحاضرين أجمعين الصدق في محبته، وأن يرزقنا اتباع سنته، وأن يرزقنا نصرة أمته، وأن يرزقنا زيارة روضته، وألا يحرمنا يوم القيامة من شفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول وبالله التوفيق وبالله الحول والطول والقوة، ما أجمل أن نجتمع على سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة، وهو المبلغ عن رب العالمين مراده من خلقه. فمهما التبست علينا الأمور، ومهما حارت الأفهام، ومهما اضطربت القلوب، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، ويجيبنا صلى الله عليه وسلم بسنته بما تركه من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم ومستدركات ومستخرجات وأجزاء، بما تركه من شمائل ومن خلال ومن خصال، بما تركه حتى إنه لا يحق أن يذكر بعضنا بعضا. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جزء من أجزاء السيرة ينتفع به الأفراد وتنتفع به المجتمعات والأوطان على السواء، يتعلق بوثيقة المدينة أو صحيفة المدينة أو دستور المدينة، سمها ما شئت، غير أنها معناها يغني عن عنوانها، ومضمونها يغني عن اسمها. كانت وثيقة أو كان دستوراً أو كان اتفاقاً، أياً كان ما نصطلح عليه، فلا شك أنه كان مهماً. لكن تعالوا نعرف توقيت وضع هذه الوثيقة أو هذا الدستور. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن عانى ما عانى في هذا المجتمع المكي لمدة 13 سنة، ويخرج إلى المدينة ليؤسس فيها وطنا جديدا. هذه الأوطان لا تبنى اعتباطا ولا تبنى بعشوائية، إنما تبنى بإرادة، وتبنى بقرار، وتبنى بوعي وإدراك. لذلك كانت خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت خطواته مدروسة. نبي لكنه يخطط، رسول لكنه ينظم، والتنظيم والتخطيط من صلب ديننا، وما أحوج حياة المسلم إلى هذا التخطيط والتنظيم. فأزال نبينا صلى الله عليه وسلم النعرات الجاهلية من بين المسلمين، وثبت في قلوبهم وعقولهم الأخوة، وأسس بيتاً يعبد فيه الملك سبحانه وتعالى. أسس بيتاً كان موطناً للعبادة، ومكاناً للشورى، ومستشفىً للعلاج، ومكاناً لاستقبال الغرباء. كان المسجد في حياة هذه الدولة الفتية الناشئة كان كل شيء. ثم جاءت هذه الخطوة، وهي خطوة الوثيقة، التي يمكن إن قرأناها بتمعن وتعمق وتأمل قرأنا فيها ما لا يبدو على ظاهرها. وتأملوا يا عباد الله أن هذه الوثيقة المباركة لا تتكلم عن مجتمع المهاجرين ولا عن الأنصار فحسب، إنما تتكلم عن مجتمع المدينة وما حول المدينة، ومن أوى إلى من في المدينة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة عاجلة إلى المدينة. لو تأملنا هذه الصحيفة أو هذه الوثيقة أو هذا الدستور وقرأنا فقط في الجملة الأولى منها لبان لنا أمر جديد. لكن دعونا نجمل الكلام إجمالا حتى لا يطول بنا المقام، وإن كان سعادتنا في أن نتصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدارسة سيرته. أول ما يلفت النظر أيها الأحباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على مفهوم الأمة الواحدة. الخطاب النبوي لمن تتبعه في فترته المكية لم يكن يرد فيه هذا اللفظ أمة واحدة، لكن جاء في كتاب الله إن هذه أمتكم أمة واحدة. الترجمة الصادقة الحقيقية لكتاب الله جاءت في هذه الوثيقة، جمع الأطياف المبعثرة والأشتات المتفرقة فجعلها أمة واحدة. فلم تشر وثيقة المدينة إلى أوس فحسب، ولا إلى خزرج فحسب، ولا إلى مهاجرين فحسب، ولا إلى أنصار فحسب. توقفت هذه النسب عند النسب فقط، انتساب اسمي، لكن كل هؤلاء تجمعهم أنهم أمة واحدة. فأتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً وتنفيذاً حياتياً لما في كتاب الله. وكأنما ونحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن معنى الأمة، كأننا في الوقت نفسه نقول ما زالت أحداث السيرة تؤكد أن السنة صنو القرآن لا يفترقان، حتى لا ننخدع بمن يزيفون علينا ويحاولون إيجاد قطيعة بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله تعالى في كتابه. فأحيا الأمة بعد أن كانت مبعثرة، بعد أن كان الشقاق بين الأوس والخزرج، بعد أن كانت الغربة بين المهاجرين والأنصار، بعد أن كان هذا الإحساس المرفوض ديناً وأخلاقاً وإنسانيةً بين الفقراء والأغنياء، أوى هؤلاء جميعاً تحت شعار إن هذه أمتكم أمة واحدة. وما أحوجنا إلى هذا المعنى الذي يجمع الفرقاء، لا مكان فيه لا لعصبية ولا للون ولا لنسب ولا لسان ولا لأي شيء. الله جل جلاله يعلن في قرآنه أن الناس جميعاً، لم يقل المسلمين، أن الناس جميعاً خلقوا من أصل واحد. فإذا كان الجميع من أصل واحد فلما الكبر؟ وإذا كان الجميع من أصل واحد فلما هذه المشاعر التي تمتلئ بالغرور؟ ما أحوجنا إلى أن نفهم أننا أمة واحدة تأتلف وتتفق وتجتمع ولا تتفرق. تعالوا مرة أخرى أو نظرة جديدة إلى هذه الوثيقة واقرأوا من أولها: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. واقرأ في وسط الوثيقة لتعلم أنه مهما اختلف الفرقاء في شيء فحكمه إلى الله ورسوله. ما يعنى بهذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرجعية العليا لله، وأن المرجعية العليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنما في هذه العبارات التي يغفلها بعض من يدرس الوثيقة عن قصد، بعض من يقرؤون السنة يأتون عند هذه العبارات ويمرونها كأنها ليست مكتوبة، في محاولة عرجاء إلى تأكيد الفصل بين الدين والدنيا، أو إلى تأكيد الفصل بين الدين والدولة. وهذا محال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أشتات الناس على ما بينهم من صفات متباعدة ليؤكد لنا أن المرجعية الأولى لله ولرسوله، فلا فرق في دين الله بين دين يحكم العباد في عبادتهم وبين سياسة أو دنيا تيسر أمور الناس، كله في دين الله. ثم أعد النظر مرة أخرى تجد تأكيداً لمعنى نادت به المجتمعات المعاصرة الآن المتحضرة، وهو ما نطلق عليه المواطنة، الذي يضمن للمسلم ولغير المسلم حقه. أقرت هذه الوثيقة منظومة الحقوق والحريات للجميع، أقرت للمسلم بحقه ولغير المسلم كذلك بحقه، بحقه في كل شيء، بحقه في الحياة وبحقه في العبادة. الانتماء لله لا يحرم ولا يتعارض مع الولاء للدولة، لكن الفهم المغلوط هو الذي يحاول أن يقرأ هذه الوثيقة ويحاول أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعين شائهة، لكن من قرأها عرف فيها مفهوم الأمة ومفهوم المواطنة وإقرار الحقوق والحريات وإقرار هذا القانون العام الذي يجمع الناس جميعاً في عدالة وفي مساواة، ودونكم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرؤوها بحب، اقرؤوها بعين محب، وتلقوها بقلب محب، تفوزوا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن لا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور وقلب فرح مسرور ورزق واسع ميسور، إنه على ما يشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: هكذا إخوة الإيمان طاف بنا متحدثنا الليلة الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية حول وثيقة المدينة دستور التعايش السلمي. جاءت هذه الكلمة وهذه الموعظة ضمن هذا الاحتفال الذي نواصله مع حضراتكم احتفالا واحتفاء بذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، ننقله لكم طوال شهر ربيع الأول من هذه الرحاب الطيبة الكريمة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نختتم احتفال الليلة بالابتهال والدعاء والرجاء مع مبتهلنا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

0: إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة عليه مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. استمعنا إلى الابتهال والدعاء من المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. سيدي يا رسول الله، ما انتهى احتفال بك ولا تنقضي مواسم حبك، فإن ذكرك في القلوب حياة، وسيرتك في النفوس هداية، والصلاة عليك زاد المحبين، وذكرك أنس العابدين. سلام عليك يا حبيبي يوم أشرقت الدنيا بمطلعك، وسلام عليك يا حبيبي يوم حملت رسالة ربك، وسلام عليك يوم نصرت الحق وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. سلام عليك يوم تبعث حيا، وسلام عليك يوم تلقى أمتك على الحوض، ويوم تشفع للمحبين. فاللهم بلغ حبيبك محمدا منا السلام. بهذا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام احتفال الليل. كان معنا قارئا الشيخ عزة السيد راشد، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ومبتهلا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. حضر معنا هذا الاحتفال الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر الشريف، وهذه تحيات أسرة الإذاعة الخارجية السيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وأحمد الهلاوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. لكم أطيب تحياتي وأصدق دعواتي على المحبة في الله ورسوله دائما. نلتقي، نشكركم، وأعود بالميكروفون إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم. فإلى هناك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من الجامع الأزهر الشريف بشهر ربيع الأول وميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. في احتفال الغد بمشيئة الله تعالى قارئا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومتحدثا الأستاذ الدكتور علي محمد حسن الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ يسري معتوق. ينقل لنا احتفال الغد بمشيئة الله تعالى الزميل بهاء عبادة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور مختار.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى في أول سورة النمل طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقضية المبين ما زلنا معها، كنا قد توقفنا معها في ختام حلقتنا الماضية ومعنى الإبانة هنا. هنا نضيف بالتساؤل عن كيفية بيان القرآن الكريم لأحكام الشريعة الإسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن من عظمة القرآن الكريم أنه بين للناس جميعا أحكام الشريعة الإسلامية. ويقول أهل العلم إن القرآن بين ذلك على وجوه. الوجه الأول أن يكون بالنص في القرآن نفسه على الأحكام، ولذلك هناك كتب كثيرة تسمى بكتب أحكام القرآن الكريم، زي أحكام القرآن الكريم لابن العربي، أحكام القرآن الكريم للجصاص، وما إلى ذلك من الكتب. وهناك في معظم هناك كتب في كتب التفسير تتحدث عن الأحكام، زي تفسير القرطبي مثلا. الأمر الثاني أن يكون بيان القرآن الكريم للأحكام بالإحالة على السنة المشرفة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه
1: وما نهاكم عنه
2: فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية فيها رد على من يقولون ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يعني يريد أن يكتفوا بالقرآن. نقول لهم: القرآن نفسه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك حديث يعني عظيم المعنى في هذا المقام عن المقدام ابن معد يكرب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته؟ ودي حال هؤلاء الناس، قاعد مرحرح وينكر السنة مثلا، يعني بلغة العصر، على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، احنا بيننا القرآن بس، لا دخل لنا بالسنة. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء الناس قبل أن يوجدوا، وده بيقول عنه أنه يعتبر إعجاز لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الرواية دي رواية الإمام الترمذي، وهو حديث من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا القرآن إما أن يبين بنفسه، وإما أن يبين عن طريق السنة الشريفة عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أفعاله. الأمر الذي بعد ذلك، قالوا: أن يحيله على الإجماع الذي أوجب على المسلمين اتباعه. طب الإجماع أخذناه من أي شيء؟ وأخذناه من الآية الكريمة في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ولذلك مع الأسف الشديد نجد بعض الناس من الجهلة يقول: إحنا لسنا ملزمين بالإجماع، لسنا ملزمين بالإجماع. نقول له: كيف نحن لسنا ملزمين بالإجماع؟ القرآن يدل على الإجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم فتح الله عليكم. الرابع قالوا: أن يحيله على القياس اللي هي مصادر التشريع الإسلامية. طب القياس أخذناه من أي شيء؟ يقول: أخذناه من قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الاعتبار هو التبصر والاستدلال، وهما اللذان يحصل بهما القياس. يبقى كأن القرآن الكريم هنا بيّن كل شيء، إما أن يكون قد بيّنه بنفسه، أو عن طريق القرآن الكريم والقرآن أشار إلى السنة، أو عن طريق الإجماع والقرآن أشار إلى إجماع، أو عن طريق القياس والقرآن قد أشار إلى القياس. وقل ما يوجد حكم من الأحكام على ظهر الأرض لا يدخل في هذه يعني المصادر التي ذكرها القرآن الكريم. نعم، فتح الله عليك.
1: هنا نجد أن الآية التالية تتحدث عن دور هذا القرآن وعن عما يقوم به في المجتمعات وفي أنفس الناس: هدى وبشرى للمؤمنين. ونلاحظ أن اللفظ أتى هدى وهو مصدر، وبشرى أيضا ومصدر في غير القرآن، كان ممكن هاديا مثلا
2: نعم
1: ومبشرا
2: نعم
1: للمؤمنين، وقد ورد لفظ مبشرا أيضا
2: نعم
1: وهاديا،
2: نعم
1: لماذا هنا هدى وبشرى للمؤمنين؟
2: فتح الله عليكم. هذه الآية هي الآية الثانية من السورة، بعد أن تحدثنا حديثا طويلا مع الآية الأولى نتحدث عن الآية الثانية، هدى وبشرى للمؤمنين. هنا لابد أن نعرف الصلة بين هذه الآية والآية السابقة. بعد أن ذكر الله تعالى الناس جميعا في كل زمان ومكان ولفت أنظارهم إلى أن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات القرآن وكتاب مبين، بيّن لهم في هذه الآية أن القرآن الكريم وأن الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. السر في التعبير، أو لماذا قال الله تعالى هنا هدى وبشرى، قال ولم يقل فيه هدى. أهل العلم يقولون السر في ذلك أن التعبير القرآني هدى وبشرى يجعل مادة القرآن ويجعل حقيقته هدى وبشرى للمؤمنين. فالقرآن يمنح المؤمنين في كل فج الهدى والبشرى، ويبشرهم في كل زمان ومكان بأن من اتبعه فاز في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلم يقل فيه هدى، وإنما قال هدى وبشرى، كأنه هو إيه الهدى. ليه خص الهدى والبشرى للمؤمنين رغم أنه هدى للناس جميعا طبعا، إنما البشرى طبعا للمؤمنين؟ يقولون لوجهين. أولا أن القرآن يهديهم إلى الجنة وهو بشرى لهم، والأمر هكذا كاملا ليس إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه إيه صراطا مستقيما. فتح الله عليكم. فلذلك خص الله سبحانه وتعالى به إيه المؤمنين. المعنى الثاني يقولون المراد بالهدى الدلالة، ثم ذكروا في تخصيصه بالمؤمنين وجوها. يقول خص المؤمنين لأنه ذكر مع البشرى، وما دام الهدى والبشرى يبقى الهدى والبشرى لا تكون إلا لمن آمن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إنما أنت منذر من يخشى،
1: إلا إذا كانت بشرى على سبيل السخرية والاستهزاء والتهكم
2: كقوله
1: فبشرهم بعذاب أليم.
2: نعم فتح الله عليه، يبقى فيها ملمح بلاغي.
1: نعم
2: فيها ملمح إيه بلاغي. أيضا يقولون، وهو الرأي الأخير في كلمة هدى هنا، يقولون هدى وبشرى للمؤمنين أي أن الله تعالى يزيدهم به هدى على هدى، فكأن المؤمن في كل وقت يحتاج إلى هداية الله عز وجل حينما يقرأ القرآن الكريم، فكأن القرآن يزيد المؤمن هدى على هدى. فلذلك قال تاصيل تلك آيات القرآن وكتاب المؤمن هدى وبشرى للمؤمنين. ونظير ذلك أن الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا
1: هدى
2: فتح الله عليكم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 10:15 من مساء الليلة تأتيكم الأمسية الدينية المسجلة من المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة للقارئ شيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكلمة للدكتور السيد عبد الرحمن ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ومبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور خالد الشافعي. وقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ الصديق السيد المنشاوي، والتي تزاع لأول مرة على إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 5:07، وتشرق شمس القاهرة في 6:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القاهر الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورتي الممتحنة والصف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم

خفت

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

بكم فلما أزاغوا أزاغ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار الشيخ علي حزين ما تيسر من سورتي الممتحنة والصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، وله عليه الصلاة والسلام الشخصية الخاصة به التي تم تمحيصها في كل خطوة من خطى حياته، فشخصيته شخصية كاملة لا نقص فيها على الإطلاق. وبما أننا في حاجة إلى نموذج كامل يكون لنا أسوة في الحياة يفي باحتياجاتنا في الحياة، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في كل شيء، فشخصيته العظيمة مرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والعفو والتواضع والحياء وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية في أسمى صورها وما أشد احتياج الإنسانية إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عالمنا هذا. اللورد البريطاني هيدلي الذي أسلم وأطلق على نفسه الشيخ رحمة الله الف

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا ومرحبا بكم يا دكتور وليد.
4: عنوان هذه الحلقة الإعراض عن الجاهلين. أوصانا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإعراض عن الجاهلين. ضيفنا الكريم، ما معنى الإعراض عن الجاهلين في اللغة والاصطلاح؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإعراض عن الجاهلين أمرنا الله جل وعلا به في القرآن الكريم، فقال في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين، مخاطبا سيد النبيين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والإعراض عن الجاهلين معناه في اللغة الإعراض عن الشيء، والمقصود منه الصد عنه. فمعنى الإعراض أن يصد عنه ويوليه جانبه ولا يلتفت إليه. والجهل نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلا وجهالة، وجهل عليه وتجاهل، أي أظهر الجهل. وقيل بأن الإعراض عن الجاهلين في اصطلاح العلماء معناه عدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم، وأن يترك الإنسان معاشرتهم، وأن يصون نفسه عنهم، وأن يتحلى بالحلم والصبر على سوء أخلاقهم. رحم الله من قال: إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. ومولانا جل وعلا يقول في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق الكريم، اللهم آمين.
4: أستاذنا، وردت لفظة الإعراض عن الجاهلين في القرآن الكريم صراحة مرة واحدة، ووردت معانيها في أكثر من موضع، حدثنا عن هذه الآيات.
5: نعم أخي الكريم، ورد هذا الخلق في القرآن الكريم في غير موضع. يقول مولانا جل وعلا في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول مولانا جل وعلا لسيدنا رسول الله صلى الله

0: أوصاف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول أيضا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وورد أيضا في سورة القصص قول الله جل وعلا في صفات المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والمعنى أنهم يعرضون عن القيل والقال ويعرضون عن الخوض في أعراض الناس، حتى لو أساء الناس إليهم حفظوا ألسنتهم ولم يخوضوا في الكلام عن أحد. ورحم الله إمامنا الشافعي إذ يقول أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. هذه بعض الآيات القرآنية التي أمرنا مولانا جل وعلا من خلالها أن نعرض عن الجاهلين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتخلقين بهذا الخلق، اللهم آمين.
1: ضيفنا الكريم، ورد خلق الإعراض عن الجاهلين في كثير من الأحاديث النبوية المشرفة، حدثنا عن هذا.
0: نعم أخي الكريم، هناك الكثير من الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا فيها الحبيب الشفيع بالإعراض عن الجاهلين. من هذه الأحاديث قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة الإنسان بربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه علاقة الإنسان بنفسه، وخالق الناس بخلق حسن، هذه علاقة الإنسان بجميع الناس. قال مولانا وقولوا للناس حسنا. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هكذا علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نتحلى بهذا الخلق العظيم. وهناك حديث من كلام رسول الله يقطر عسلا في معناه، قال صلوات ربي وسلامه عليه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومعنى يملك نفسه عند الغضب أن يخالط الناس، فإذا جهلوا عليه أحسن إليهم، وإذا سفهوا عليه أحسن هو إليهم، متحليا بأخلاق رسول الله ومتأسيا بالسيد السند الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نخالط الناس وألا نسيء إلى أحد. نسأله جل وعلا أن يؤدبنا بأدب رسول الله وأن يخلقنا بخلق رسول الله، وأن يجعلنا من أهل وداد رسوله.

0: آمين، وصلى الله على الهادي الأمين وآله الميامين وصحبه المكرمين، اللهم آمين.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن الزميل وليد سيد أحمد من الهندسة الإذاعية. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

جزاء

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النبأ.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المصحف المعلم الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: أخوة الإسلام، وهذه الحلقة نبدأ فيها لقاء جديدا مع أول سورة طه.
2: وسورة طه من السور المكية، وآياتها 135 آية نزلت بعد سورة مريم. أما ترتيبها في المصحف الشريف فهو 20.

0: المقدس قوى.
1: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
0: وأنا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 16 من سورة طه،
2: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: لتشقى،
2: لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك.
1: على العرش استوى،
2: استواء يليق بالله تعالى.
1: ما تحت الثرى،
2: ما وراه التراب أو ما وراء الأرض.
1: آنست نارا،
2: أبصرتها بوضوح.
1: بقبس،
2: بشعلة من نار مقبوسة على رأس عود.
1: هدى،
2: هاديا يهديني إلى الطريق.
1: المقدس،
2: المطهر أو المبارك.
1: طوى،
2: اسم للوادي.
1: أكاد أخفيها،
2: أقرب أن أسطرها من نفسي.
1: فتردى،
2: فتهلك. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نبدأ تلاوة بدءا من الآية 17 من سورة طه، فحتى نلتقي وإياكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: أثنى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما المعنى المراد من هذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المعنى المراد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخذ من النبيين جميعا ميثاقهم، والميثاق هو العهد الموثق المؤكد، وهذا العهد الموثق المؤكد هو الذي أخذه الله تعالى على كل الأنبياء والمرسلين، أنهم إن أدرك زمانهم زمان رسول الله وجب على كل نبي وعلى كل رسول أن يكون تابعا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لها نظير في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، إلا أن الله تعالى ذكره أولهم في الحديث، فهو المبعوث آخرا المذكور أولا، وهذا في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. فكاف الخطاب هنا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المذكور أولا، ثم ذكر الله بقية الأنبياء والمرسلين بعده، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الجن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار شيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الجن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فرحت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرق الإيمان. ولدته آمنة نقيا مشرقة، وأتم حسن صفاته الرحمن، وبدت لمولده الكريم بشائر قدسية وتزلزل الإيوان. نور أطل على الزمان رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة، يحدثنا الدكتور محمد متولي منصور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. رواه مسلم والبخاري تعليقا. ما أعظم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، وما أعلى رتبته عند خالقه. إنه في المكان الأسمى، وفي القدر الأعلى، وفي المرتبة العليا. وواجب على كل من آمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يعرف لرسوله هذا القدر، ليقدره حق قدره، وليحبه حق حبه، وليعلم يقينا أنه لا دين بعد دين الإسلام، ولا نبي بعد نبي الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. والخصائص التي خص بها النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، ومنها ما ورد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة ولا غرو. فهو صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، فهو أول شفيع في الجنة، فيشفع لأناس لم يدخلوا الجنة أن يدخلوها. ولذلك كان يوصي صلى الله عليه وسلم أمته دائما بقوله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أي أعلى مكان في الجنة. وكأنه يعودنا صلى الله عليه وسلم أن نطلب دائما معالي الأمور، وألا نرضى بالمراتب الدنية أو الدونية. ولذا يقول القائل: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أرقى المطالب. وإذا كان هذا المطلب لأمور الدنيا، فأولى بذلك أمور الآخرة. وإذا طلبت المكان الأعلى في الجنة، فلا بد أن تستعد له بالتقوى والعمل الصالح. ثم يتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا يوم القيامة، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أما أمته صلى الله عليه وسلم فسواد عظيم، ونأمل أن يجمعها الله على قلب رجل واحد، لتعود كما كانت خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة، حدثنا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أول شفيع، وهو الشفيع المشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددية FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع خالد سعودي من الإسماعيلية، يقول في هذه الرسالة إنه سوف يسافر إلى الخارج لاستكمال دراسته، وحرصا منه على الحلال سوف يتزوج بفتاة من هناك مدة الدراسة فقط بشرط عدم الإنجاب، فما حكم هذا الزواج وهذا الشرط؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن هذا الأخ الكريم صاحب هذا السؤال يفر من الحرام إلى الحرام والعياذ بالله، لأن عقد الزواج ينبغي أن ينبني على ديمومة، يعني فلان سيتزوج ينوي أنه سيعيش مع زوجته إلى أن يفرق بينهما الموت أو الطلاق في أي وقت، وهو ممتد جدا إلى أن يموت أو أن يطلق تعثر الحياة بينهما فيلجأ إلى التطليق. فهذا هو الشرع، ينوي الديمومة. دعك من الشرط بأنها لا تنجب، هو الهدف من الزواج ليس مجرد الشهوة واللذة والمتعة، لا، إنما الغرض منه هو إعمار الأرض وتوارث الأجيال وإنجاب الأبناء وهكذا. فهذا الزواج لمدة معينة كشهرين ثلاثة أربعة أو إلى مدة بقائي في هذا المكان للدراسة، يجعل هذا الزواج بما يعرف بزواج المتعة، زواج المتعة. وزواج المتعة حرام عند أهل السنة والجماعة، ولا يحله إلا فريق من الشيعة فقط. وزواج المتعة كان في يوم من الأيام مباحا، ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في فترة للمجاهدين الذين كانوا يغيبون عن ذويهم وأهليهم فيضطرون إلى زواج المتعة. ثم في فتح خيبر نادى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم زواج المتعة، وتحريم أكل لحم الحمر الأهلية إلى آخر ما جاء في ذلك. فيا أخي، الزواج لمدة ما حرام، والزواج الشرعي مبني على الديمومة، وأنت إذا فعلت ذلك لم تكن في رأي أهل السنة والجماعة، وهو الرأي الصحيح أن زواجك باطل، ولنبغي بل يجب ألا يشترط الزوج على زوجته من البداية عدم الإنجاب. لا، هذا خطأ آخر، وأنت يا أخي تفر من الحرام إلى ما هو أكثر حرمة منه، فاتق الله وراقبه وسر مع الشرع حيث صار، فهذه هي المصلحة التي شرع الله من أجلها الزواج. هذا والله أعلى وأعلم.
7: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمد علي من القاهرة، يقول في هذه رسالة: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فما هذه الأمور؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
9: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فإن هذه العبارة جزء من حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أساسا من أسس الإسلام وبنيانا كاملا لبيان الإسلام. ففيه يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين كل الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء في القرآن الكريم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أو في السنة النبوية المطهرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعتها والعمل بها، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا جاء قوله تعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث تم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الحلال من القرآن الكريم والسنة النبوية، وبيان الحرام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثم بقيت هناك أمور مشتبهات، يعني مختلطة بين الحلال والحرام. هل هي حلال أو هي حرام؟ اختلف العلماء فيها، منهم من أجازها ومنهم من حرمها ونهى عنها. هذه هي المشتبهات، مثل مثلا الرضاع، عدد الرضعات، هل هي رضعة واحدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أم هي ثلاث رضعات كما قال الإمام مالك: لا تحرم المصة ولا المصتان، فيكون المعنى أن الثالثة هي التي تحرم، أو هي خمس رضعات مشبعات متفرقات كما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن الكريم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. أي كانت هذه الآية موجودة لكنها نسيت ونسخت، فبالتالي أخذ بها الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا ما نفتي به. فالإنسان أمام هذه المشتبهات، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ماذا نفعل، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات علينا الاحتياط والبعد حتى عن هذه المتشابهات حتى لا نقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني فيما بعد، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد

0: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية الدينية التي أعدها وقدمها الزميل الدكتور خالد الشافعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل، وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد حضرت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن نور يضيء دروب الحائرين، وملاذ يلجأ إليه التائهون. به تستقيم الفطر وتطمئن النفوس بذكر الله. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يحمل في طياته سر السعادة في الدارين. يا من أراد النور في ظلماته، اركن لذكر الله تنعم بالهدى. فيه الشفاء لكل قلب متعب، وبه يكون العبد في أعلى مدى. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نعطر الأكوان والأصداء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس.

ربنا

الكرم.

ورا

وارو

ورو

مراد.

مورون وارزقهم من الثمرات

ربنا وتقبل منا.

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي رب

الشاب.

ربنا وتقبل دعاء.

الشباب.

ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي.

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي

0: صدق الله العظيم.
1: زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن مع حضراتكم عبر موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم، لنقل هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، إن العلم هو الميزان الذي نزن به أعمالنا، وهو السراج الذي نستضيء به في فتن الحياة. وأهل العلم ورثة الأنبياء الذين يبنون بالعقول صروح المجد والأخلاق. والعلم يصنع للحياة منارة تهدي العقول إذا الدجى يتجبر. فاسمع لعالم رباني بيانه يحيي به ما مات فينا ويعمر. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور السيد عبد الرحمن ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.
2: الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد إذا حمدك الحامدون، ولك الحمد إذا غفل عن ذكرك الغافلون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو رحمة واسعة خص بها المؤمنين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، ديننا دين الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة، والرحمة خلق من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، والأنبياء جميعا إلى أممهم عطايا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وهدية إلى أمة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وشتاني ما بين العطية وبين الهدية، فإن العطية إنما تكون للمحرومين، وأما الهدية فإنما تكون للمحبوبين. تهادوا تحابوا. من أجل ذلك كانت الرحمة صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأول آيات القرآن الكريم في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تأتي الآية التي بعدها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والمسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يبدأ أولاً ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي أكثر الألفاظ شيوعاً في القرآن الكريم، فقد ذكرت الرحمة في كتاب الله عز وجل بجميع مشتقاتها ما يقرب من 315 مرة. وإن دل هذا فإنما يدل على أهمية الرحمة بالنسبة للمسلمين، فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، والقرآن الكريم أنزله الله شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هذا المنطلق ينبغي أن يتعايش الناس وأن يتراحم الخلائق فيما بينهم، لأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع الرحمة، فالمؤمنون رحماء فيما بينهم، وإن كانوا أشداء على الكفار لكن تنالهم رحمة الله عز وجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، الرحمة صفة من صفات الرحمن الرحيم، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم، وقد خلقت الرحم واشتقت من اسم الله عز وجل الرحيم، فخلقها الله سبحانه، وبعدما فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ لأن الله خلقها واشتق لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى، فقالت: يا رب، رضيت. فقال الله عز وجل لها: فذاك لك. أيها الإخوة، إن الرحمة ينبغي أن تسود في مجتمعاتنا، لأنه ظهرت في الآونة الأخيرة، فنرى كثيرا من الناس والعياذ بالله نزعت من قلوبهم الرحمة، فكثر القتل وكثرت الإهانات وكثر التشريد بين الناس، وأصبحت الغلظة هي ما يحيا به بعض الناس، والرحمة منزوعة من قلوبهم، مع أن هذا دليل على شقاء صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، فأولى بالمسلم أن يقتفي أثره صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته، فكان أشد الناس رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: لكل نبي دعوة مستجابة دعاها على قومه أو دعا لقومه، أما أنا فقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولما ذكر قول الله عز وجل في إبراهيم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: يا رب، أمتي أمتي، ثم بكى الحبيب عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله له سيدنا جبريل عليه السلام: يا محمد، ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل، قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغار نجد العجب العجاب، عندما كان يخطب على المنبر فجاء الحسن أو الحسين متوجها إلى جده صلى الله عليه وسلم، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ويقطع خطبته ويحمل هذا الصبي ويصعد مرة أخرى وهو يقول: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان يرحم الصغار صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول: إني لأقوم إلى الصلاة فأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة به وبأمه، خشية أن يفتن قلبها. فيخفف صلى الله عليه وسلم من صلاته رحمة بهذا الصغير ورحمة بقلب أمه التي تصلي خلفه صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أحد الأعراب وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، تعجب من هذا الصنيع وقال: يا رسول الله، تقبلون صبيانكم؟ فوالله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم العبيد والغلمان، فقد كان سيدنا أبو مسعود البدري يضرب غلاما له بالصوت، فسمع صوتا من خلفه: اعلم أبا مسعود. يقول: فلما تبينت الصوت وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تفعل للفحتك النار يوم القيامة. وكان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الذي لا ينطق. دخل بستان رجل من الأنصار وإذا في البستان جمل، فلما رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح دموعه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة المعجمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وكان في سفر والصحابة معه صلى الله عليه وسلم، فرأوا حمرة معها فرخان لها، فأخذهما الصحابة، فجاءت الحمرة ترفرف فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي: من فجع هذه بولديها ردوا إليها فرخيها. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وممن تجمل الرحمة بهم الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا بهما خيرا. يقول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والداك جنتك أو نارك، جنتك إن أطعتهما ونارك إن عصيتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكأن للذل جناح ينبغي أن يخفض أمام الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة من فضيلة الدكتور السيد عبد الرحمن ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ونحن مع حضراتكم في هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة من المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان، وفي الختام نعرج إلى السماء بأرواحنا، فالدعاء هو خلاصة العبادة وباب الفرج الذي لا يغلق في وجه سائل طرق باب مولاه بقلب يملأه الصدق واليقين. يا رب إن الذنوب كثرت في حملها، وأنت بفيض عفوك لا تخيب، فاجبر فؤادا ناداك بلهفة وبكرم وجهك يا إلهي يطيب. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله بصحبة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد.
0: يا رب يا صاحب

وسل ارفع وسل اعطيك ارفع وسل اعطيك ارفع

صلى الله على محمد.

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بعزبة العرب الجليلة، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترة إذاعية جديدة حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل وليد سيد أحمد من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وقد سعد بكم الزميل عماد عطية في الفترة الإذاعية السابقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، فعمل بلا إخلاص لا أجر له، وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. وقد ارتبط قبول الأعمال بالنية الخالصة لله، سواء أكان ذلك في الاعتقاد أم في العبادة، وهذا يتطلب من العبد أن يكون صادقا في عقيدته مخلصا فيها، ينقيها من الشرك والرياء والنفاق. وحقيقة إخلاص العمل لله أن يقصد المؤمن من فعل الخير وبذل الإحسان وجه الله تعالى، يحتسب الثواب من الله، ويطلب رضاه ونعيمه في الآخرة، وألا يكون قصده نيل الدنيا. يقول جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
1: حسبي رضاك ولا أرجو سواك ولا أحصي ندك.
0: المسافر أو المهاجر يحتاج إلى متاع وزاد يتقوى به في طريقه، وهذا الزاد قد جاء القرآن يأمرنا بحمله ويعرفنا حقيقته. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بل جعله مثل اللباس الذي يستر العورة ويقي الجسد من ضرر الشمس وألم البرد. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وكل قلب فارغ من هذا الزاد فليعلم صاحبه أنه ساقط لا محالة في كل فتنة تعترض طريقه. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من عاقبة ذلك بقوله: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.

0: عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: نامت العيون

0: يقولون.
1: قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزم. ومعلوم ألا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن من قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.

إن معرفة مفاتيح أبواب الخير والشر من أنفع أبواب العلم، ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فمفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية والمحبة الذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح حياة القلوب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار، ومفتاح حصول

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الممات، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم أمل سعد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ الصديق السيد المنشاوي في 20 أبريل من عام 1898، ونشأ في بيت علم وقرآن لعائلة توارثت القرآن من الأب الشيخ السيد المنشاوي، وحمل لواء التلاوة بصوت تميز بالنبرة الشجية العميقة والتمكن التام من أحكام التلاوة والقراءات مع الأداء الفطري المعبر عن معاني القرآن. عزف عن الأضواء والشهرة مخلصا لكتاب الله حتى لقب بصاحب المدرسة المنشاوية الأولى. ورغم قلة ما حفظه الأثير له من تسجيلاته مقارنة برحلته الطويلة، تظل تسجيلاته للإذاعة المصرية دررا نادرة في التلاوة الخاشعة والأداء العذب. رحل عن عالمنا في أوائل الثمانينيات، ومن تراث إذاعة القرآن الكريم نذيع لأول مرة هذه التلاوة المسجلة لسورة الحجرات والنازعات والطارق والفجر، حيث يبدأ فضيلة الشيخ الصديق السيد المنشاوي تلاوته بقراءة أبي جعفر، ثم يتنوع في قراءته بين حمزة وحفص. رحم الله الشيخ صديق السيد المنشاوي. وإلى قرآن السهرة من سور الحجرات والنازعات والطارق والفجر لفضيلة الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للشيخ صديق السيد المنشاوي، تلا ما تيسر من سورة الحجرات والنازعات والطارق والفجر، وهذه الإذاعة تذاع لأول مرة. منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ثلاث يصفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليها. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن صفاء المودة والمحبة ليس من السهل، خاصة إذا كان الطرف الآخر مشحونا بما يملأ قلبه حقدا وحسدا وبغضا، فمن الصعب إزالة العوائق والسدود والحواجز التي تمنع من صفاء النفس أو صفاء القلب نحو الغير. وهنا في هذا الأثر يوضح سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يوضح ثلاثة أسباب مهمة لتصفية الود وجلب المحبة. والأول البدء بالسلام، الذي يعد من مظاهر الالتزام والطاعة، للحديث الذي رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطوعكم لله الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وروى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. واعتبر النبي البادئ بالسلام خيرا من غيره، وخاصة إذا بدأ من خاصمه بالسلام. روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأولى بمحبة الله ومغفرته ورضوانه هو ذلك البادئ بالسلام. فروى الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما التقى رجلان إلا كان أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام. وغيرها من الأحاديث التي تحث على البدء بالسلام لما في ذلك من أسرار مهمة على الفرد والمجتمع.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور هذا الأثر حول ثلاثة أعمال تصفي للمسلم ود أخيه المسلم، كما ذكر ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه، ومنها أن يدعو المسلم أخاه المسلم بأحب أسمائه إليها.
2: نعم، من مرققات القلوب وتأليفها أن نتخير أحب الأسماء إلى المسلم وأن ندعوه بها، فمن أسرار ذلك صفاء النفوس وزيادة المودة والمحبة، والعكس يحقق العكس. ولذلك حرم الإسلام هذا، فقال عز وجل: ولا تنابذوا بالألقاب. فمن تفاسيرها: لا ينادي أحدكم أخاه بلقب يكرهه. وهنا يتضح أهمية أن يتخير الآباء لأبنائهم الأسماء الحسنة الجميلة التي لا تحمل معنى سيئا، ولا تتضمن عاهة أو عجزا أو مرضا أو صفة مذمومة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء ما عبد وحمد، نحو عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد وغيرها، فإن الأسماء المعيبة والألقاب السيئة تصيب صاحبها بعقد نفسية خطيرة، ومن أجل ذلك غير الرسول عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. فمن التوجيهات التي نذكر الناس بها في هذه الحلقة الهامة، أولا أن يتخيروا لأبنائهم وبناتهم الأسماء الحسنة والألقاب الحسنة، وأن يحذروا من اختيار الأسماء والألقاب السيئة، لأنها ستؤثر سلبا على نفسية أبنائهم وبناتهم. ثانيا، احرص على أن تنادي أخاك المسلم وأختك المسلمة بالاسم الحسن أو اللقب الحسن. ثالثا، من المهم أن يراعى الأدب في منادات الآخرين، وأن تنزل الناس منازلهم، فلا تنادي على أحد باسمه مجردا عن لقبه الوظيفي أو المهني، وخاصة إذا كان ذا مكانة اجتماعية متميزة.
1: كذلك أستاذنا الكريم، من الآداب الكريمة والأعمال الطيبة التي تنشر الود بين المسلمين التوسعة في المجالس.
2: التوسعة في المجالس دليل على محبة الناس ودليل على تقديرهم لبعضهم، فإذا شاعت هذه الآداب في مجتمع تآلف وأحب بعضه بعضا. ولا يخفى أن المحبة إذا شاعت في مجتمع قوي أمام أي أزمة وارتقى أمام أي محنة وحظي بالتقدم والازدهار. ومن أجل هذا بيّن سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الأثر العوامل التي تجلب المحبة والمودة وتصفي النفوس والصدور من شوائب الكراهية والبغضاء وتملأها مودة ومحبة، علما بأن هذا الأثر الموقوف على سيدنا عمر رواه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في المعجم الأوسط، والحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عثمان بن طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثلاث يصفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بعد أن تحدثنا عن فلسفة الزكاة في الإسلام، هل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال هذه الزكاة يعني مساواة الناس يا دكتور في مقدار ما يملكون؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعني العدالة الاجتماعية في الإسلام مساواة الناس في مقدار ما يملكون، وإنما تعني إقامة نظام يمنع الظلم ويضمن الحقوق الأساسية ويتيح للفئات الضعيفة حماية اجتماعية مناسبة. ومن هنا تظهر الزكاة كأداة من أدوات إعادة التوازن الاجتماعي، كما قلنا فهي تنشئ تضامنا إنسانيا يعين فيه القادر الضعيف، وتقرب المسافات بين الطبقات، وتلغي التفاوت الكبير الطبقي الذي يحدث أحيانا في بعض المجتمعات، مما يجعل أو يظهر خللا اجتماعيا فاحشا. أيضا هي تزيل من الفلسفة الاجتماعية لها أنها تزيل الطغينة وتقضي على مشاعر الحقد والحسد في قلوب المحتاجين تجاه الأغنياء وأصحاب الأموال، وأيضا فيها استقرار للمجتمع حيث تحمي الأفراد من العوز والحاجة وتلبي حاجاتهم الأساسية. فالغني في منظومة الزكاة في الإسلام لا يطلب منه أن يتخلى عن ماله ولا يمنع من تنميته، وإنما يطلب منه أداء حق مالي محدد عندما تتحقق شروط الوجوب. ونحن

0: مقدار من المال ولكنه مديون مثلا بأقساط معينة لجهة معينة، هل يخرج الزكاة أو يعني يحسبها بعد سداد الأقساط؟
1: هو يحسب النصاب بعد سداد الأقساط،
0: آه
1: لأن الإسلام هو لا يفرض يعني غرم على المسلم أو لا يحمله أو بالأعباء الثقيلة التي لا يستطيع أن يتحملها.
0: أي
1: فالإسلام يريد من المسلم أن يعيش حياة كريمة، عنده بيت جيد، عنده سيارة جيدة وعمل جيد، ويعيش حياة كريمة جداً. فما يتبقى عنده بعد ذلك، ومر عليه الفصول الأربعة، الصيف والخريف والشتاء والربيع، الشريعة تقول له ساعد أخاك بنسبة قليلة جدا من هذه الأموال التي اكتنستها أو احتفظت بها لمدة سنة كاملة أو فصول أربعة كاملة، أخرج منها 2.5 أو ربع العشر. فالإسلام لا يحمل الإنسان فوق طاقته ولا يفرض عليه زكاة وهو عليه أو محمل من الديون. فالمال في التصور الإسلامي ليس غاية مستقلة، وإنما أمانة واستخلاف. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولهذا يمكن النظر إلى الزكاة باعتبارها مؤسسة تضامنية دائمة، لا مجرد استجابة مؤقتة، فهي مشروعة لبناء الإنسان وكفايته وقضاء حاجاته الضرورية والحياتية من الزواج والتعليم وإعانة غارم مستحق، أو توفير احتياجات أساسية لمريض أو عاجز، أو مساعدة محتاج على استعادة قدرته على العمل والكسب متى انطبق عليه وصف الاستحقاق الشرعي، وغيرهم من الحاجات المعتبرة.
0: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان وأنصت كما قال رب البيان. فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دواد الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة على مدى 44 دقيقة للقارئ الشيخ محمد بدر حسين لما تيسر من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يدخلون

قدر

قل

بل لله

نعم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للشيخ محمد بدر حسين، تلا من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. فهو الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافدت للحساب وفود، قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من سورتي البقرة وآل عمران من الآية 78 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 64 من سورة آل عمران. ترتيل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

هما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،

وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم،

المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض،

الظالمين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟

يعلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

الناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله،

0: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل من سورتي البقرة وآل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب الختمة المرتلة للشيخ الشحات محمد أنور، والذي يرتل من الآية 77 من سورة طه وحتى الآية 50 من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد؟

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا.

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما.

ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

ذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.

0: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الختمة المرتلة من الشيخ الشحات محمد أنور، رتل من سورتي طه والأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترة إذاعية جديدة إخوة الإيمان تستمر حتى 5:30 من صباح هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل وليد سيد أحمد من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة من سورة غافر للقارئ الشيخ جمعة مختار.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. واليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تسأل الناس. وفي الحديث دعوة إلى العمل والبعد عن السؤال، عفة واستغناء بما عند الله تعالى. وفيه حث للمسلم أن يتصدق بما زاد على حاجة أهله وعياله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. فالرحمة المهداة جاء مبشرة، ولأكرم الأديان قام فأنذرا، ولأحسن الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ السيد أحمد السبعة.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين، ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها، يا رب فاختم بالحياة صلاتنا، واجعل لها في جنة مثواها.

صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:12. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى يتلو من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء: تلا علينا القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى ما تيسر من هذه السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.